هذا النبي لنسأله عن التسع آيات، فقال للآخر: إنك إن أسمعته هذا أو إنه إن سمع منك هذا تصير له أربعة أعين. قال: فإن سألناه فأجابنا عنها فإنه نبي. فلما سألاه قال لهما: هي لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تأكلوا الربا، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت. قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه الحاكم أيضا بقريب من هذا اللفظ وصححه. وإنما سميت هذه التسع آيات بينات لعظم أمرها، وقوله صلى الله عليه وسلم في عد التسع: ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، هذا نهي عن التجسس، فهذا مما أنزله الله تعالى في التوراة على موسى. أكد الله تبارك وتعالى هذه الأمور التسعة على بني إسرائيل، حرم عليهم تحريما مؤكدا أن يمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، وكذلك ما دون القتل من الضرر والأذى لا يجوز لإنسان أن يتجسس ليذهب بالبراء إلى أهل السلطة والقوة. ثم روى الحاكم أيضا في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن لبس ثوبا بمسلم ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباسا من نار. المعنى أن الذي يتجسس ظلما فيأخذ بذلك مالا فيأكله، أي يتخذ منه طعاما أو يلبس به ثيابا، فإنه يجازى يوم القيامة جزاء وفاقا ما أكله بهذه الوسيلة أي التجسس من المطعومات، فإنه يطعمه الله تعالى يوم القيامة طعاما في جهنم. وما طعام جهنم؟ طعام جهنم الذي ذكره الله في القرآن: توجد شجرة اسمها شجرة الزقوم، رائحتها كريهة، ومنظرها قبيح جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم، من شدة الجوع والحرق، كأنهم يأكلونه بدون اختيار، ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا. هذا طعام أهل النار. ولهم هناك شراب صنفان، أحدهما هناك في جهنم ماء غلى إلى منتهى الحرارة يسقى منه الكافر، ويسقى أيضا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القذر، لأنهم كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها، يبدلهم الله جلودا غيرها فيها رطوبة، ثم تحترق هذه، وقد سال منها شيء كثير من المستقذر، فهذا الذي يسيل من جلودهم جعله الله شراب أهل النار. الله تعالى قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فالسعاية بالمسلم أي رفع خبره إلى محل ذي سلطة للإضرار به، لإيقاع الضرر به من القتل فما دونه، ذنب عظيم عند الله. كان في التوراة ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لكتاب الله تعالى، تفسيرا لقول الله تعالى في القرآن، إخبارا عما أنزله الله تعالى على موسى: ولا تمشوا ببهتان إلى ذي سلطان ليقتله.
وكل ما ذكر مع هذه الجريمة وهي معصية التجسس، إضرار المسلم بالتجسس، كله ذنب عظيم. أما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، فتفسيره هذا أن الذي يرتكب هذه المعصية، وهي أن يقصد الإنسان رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما ليقال عنه، عن هذا الذي يرتكب إيذاء المسلم إما في وجهه وإما في خلفه، يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال وليحمد فيهشم الآخر. هذا معنى الحديث: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة. معناه يوم القيامة يفضحه، يكشف الله تبارك وتعالى حال ذلك الإنسان الذي قام في الدنيا فتكلم ليفخم نفسه ويمدحه الناس ولينظروا إليه بعين الإجلال، فهشم ذلك المسلم، عظم نفسه وفخم لتهشيم ذلك المسلم. هذا الله تعالى يجازيه جزاء وفاقا يوم القيامة. ويوم القيامة يفضح الله هذا الإنسان الذي تكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة، أي رفعة القدر في تهشيم ذلك الإنسان، يفضحه بين الناس، يقال عنه يوم القيامة: إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا، فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم، في ذلك الجمع العظيم، تلك الفضيحة. أما هنا الفضيحة تكون أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك، لا توازي تلك الفضيحة التي تكون في الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وفي آخر الحديث أن هذين اليهوديين لما أخبرهما رسول الله بتلك الآيات التسع هم يعلمون أن محمدا أمي لم يقرأ إنجيلا ولا توراة، بل كان لا يقرأ مكتوبا لأنه لم يتعلم الخط، ما دخل مدرسة ابتدائية يتعلم فيها الخط، ولا درس على شخص انفرادا يعلمه الخط. معروف ذلك بين أهل بلده، بين أهل مكة وأهل الكتاب الذين كانوا بالمدينة، تواتر عندهم أن محمدا أمي، إنسان أمي، ليس إنسانا يكتب فيقرأ المكتوب. هذا شيء مفروغ من صحته عند العرب، وعند اليهود كان معلوما ذلك في مكة والمدينة، كان ذلك معلوما. لذلك قالا: إن سألناه فأجابنا فإنه نبي. فلما سألاه فأجابهما على ما هو مذكور في كتابهم التوراة، قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه، فقال لهما: ما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن نبي الله داود دعا الله تعالى أن لا تخرج النبوة من ذريته، فنحن نخاف إن آمنا بك أن تقتلنا اليهود، عللا ترك اتباعهما لمحمد بأمرين: أحدهما افتراء، وهو أن داود قال إن النبوة لا تخرج من ذريته، وهذا افتراء عليه، داود لم يقل إن النبوة لا تخرج من ذريته، ولا طلب من الله تعالى ذلك، إنما افتريا هذا افتراء. والأمر الثاني دعواهما أنهما إن اتبعا محمدا تقتلهما اليهود. فقد ذكر الفقهاء أن من جملة كبائر الذنوب السعاية بالمسلم، لكن من كان مفسدا لا يهدأ من إفساده ولا يترك ضرره للناس، فهذا إذا أخبر بأمره إلى أهل السلطة ليكفوا الناس شره فإن ذلك جائز. الرجل الذي إذا نصحته لا ينتصح بينك وبينه،
إذا قلت له كف أذاك عن الناس لا تضرب الناس لا يكف أذاه إن كان لا يندفع ضرره إلا برفع أمره أي بإخبار أمره إلى ذي سلطان ليقطعه عن هذا الضرر فإن ذلك جائز. أما الذي يشي بمسلم ليتوصل بذلك إلى مقام الدنيا الفاني أي ليشبع بطنه ويتمتع فإن ذلك ويل له عند الله يوم القيامة. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهوديين على تقبيلهما يديه ورجليه، وجواز هذا بل مشروعيته أمر معلوم بين المسلمين سلفهم وخلفهم، إلا من لا يعبأ به إذا أنكر فإن إنكاره لا عبرة به. من أنكر جواز تقبيل أيدي أهل الفضل في الدين فهو محجوج وليس معه حجة في شرع الله تبارك وتعالى. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل ليقبلها فاجتذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا أصل له عند أهل الحديث. إنما الشيء الذي هو ثابت في شرع الله جوازه بل استحبابه، أن تقبيل أيدي أهل الفضل لا بأس به، وأنه أمر حسن ليس فيه تشبه بالوثنية كما يتوهم بعض من ينكر تقبيل اليد. إنما المنكر تقبيل أيدي الأغنياء من أجل غناهم، هذا أمر مستقبح شرعا، لأنه لم يرد عن أصحاب رسول الله أن أحدا فعل ذلك مع إنسان غني، ولا عن التابعين، فذلك المذموم، لأن ذلك دليل محبة الدنيا والشره في تحصيلها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: بل تتمت قواب الشعر أمثلكم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم.
1: أحبانا المستمعين، يقول الله تبارك وتعالى:

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: توسل بالقرآن الكريم.
1: اقرأ القرآن
0: وقل يا رب يا الله إني رجوتك لا تخيب لي رجائي بفاتحة الكتاب افتح إلهي لمن يدعوك أبواب العطاء بسورة آية الكرسي ربي كذا وبآل عمران النساء سألتك فاقض عني الدين واجعل إله العرش عيشي في صفائي بمائدة وأنعام تحنن وأنعم يا إلهي في قرائي وبالأعراف عرفني صفاتي لأشهد وصف ذاتك بانجلائي وبالأنفال ثم التوبة اقبل إلهي توبتي وأزل عنائي بيونس يا إلهي ثم هود ويوسف رقني رتب الولاء برعد نجني من رعد يوم يشيب الطفل فيه من العناء بإبراهيم والحجر استجب لي حنانا منك يا ربي دعائي وبالنحل ارفع اللهم قدري وبالإسراء زدني بارتقائي وبالكهف احمني في كهف عز متين الأس مرفوع البناء بكاف ها ويا عين وصاد إلهي فاكفني شر الوباء وأنجح مقصدي في كل خير بطاها رحمة والأنبياء وبالحج اقض لي ربي بحج لبيتك لم يدنس بالرياء وطيب في زيارة قبر طه إلهي خاطري وارحم بكائي أدم بالمؤمنين علي نورا وبالنور اكس وجهي بالبهاء وبالفرقان فافرق بين حق وبطلان وفرق ذا افتراء وبالشعراء أنعم يا إلهي بمحو خطيئتي وأدم ولائي بجاه النمل رب الخلق عمر بذكرك مسكني وكذا فنائي وبالقصص اجعل اللهم علمي وفهمي فيك مملوء الوعاء بحق العنكبوت استر عيوبي بستر منك يا رب السماء وبالروم ارم أعدائي بسهم يعاجلهم سريعا بالفناء بلقمان علي أفض علوما وهب لي حكمة تمحو عنائي كذلك بسجدة تب واعف عني وبالأحزاب أهلك ذا اعتدائي بحق سبا وسورة فاطر يا إله اجعل على التقوى انطوائي بياسين سألتك حفظ ديني وإيماني ولطفا بالقضاء وبالصافات يا ربي وصاد وبالزمر اكفنا زمر العداء بسورة غافر فاغفر ذنوبي بفضلك واجعلنها كالهباء بسورة فصلت يا رب فصل رقاب المعتدين الأشقياء بحاميم وعين سين قاف إلهي فاحمني من ذي افترائي بسورة زخرف ودخان نطفئ لنار الشرك أهل الاجتراء بجاثية وأحقاف أعنا على القوم اللئام الأغبياء بجاه محمد رب اقض ديني وبدل ضنك عيشي بالرخاء بفتح يا إلهي افتح علينا فتوح العارفين الأصفياء وبالحجرات يا ربي وقاف كذا بالذاريات أزل عناء بجاه الطور والنجم اجل همي وبالقمر اهدني لسنى الضياء وبالرحمن يا رحمن فارحم لضعفي واشفني من كل داء بواقعة إله اجعل نصيبي كثيرا عند قسم الانصباء وقوي بالحديد الجسم مني ومن بصحتي وأدم شفائي وأنعم في مجادلة وحشر بيوم الحشر ربي في نجائي بممتحنة وصف صف نفسي إله العرش من دنس الرياء بجمعة اجمع اللهم قلبي عليك ومنك لا تقطع رجائي وطهرني إلهي من نفاق وألبسني ثياب الأتقياء بحق تغابن وكذا طلاق وتحريم وملك زد غنائي وبالقلم امحو عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي بحق الحاقة اقسم يا إلهي بقهرك أهل كفر وازدرائي بحق معارج نوح وجن تول هدايتي واقبل دعائي وبالمزمل المدثر اجعل رضاك علي منشور اللواء إلهي بالقيامة كن مغيثي وبالإنسان أجزل بالعطاء بحق المرسلات إلهي أرسل على الأعداء أنواع البلاء وبالنبأ العظيم ونازعات جعلت إليك يا رب التجائي وبالأعمج لمرآتي وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء وبالتكوير ربي وانفطار كذا بمطففين ارفع بنائي سألتك بانشقاق لا تكلني لنفسي واهدني أي اهتدائي إلهي بالبروج تول أمري إذا ما ضاق بي رحب الفضاء بسورة طارق ربي أجرني من البلوى وطارقة الوباء وبالأعلى وغاشية وفجر إلهي سيدي زد في علائي وبالبلد الأمين إلهي برد لهيب القلب من نار الجفاء وبالشمس اجل أحزاني وهمي وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب فاجعل ذنوبي بانمحاق وانمحاء بحق الانشراح اشرح فؤادي وبالتين اعف عني واشف دائي بسورة اقرأ اللهم هب لي علوما من علوم الأصفياء وبالقدر اجعلا قدري رفيعا على الأقران محمود الثناء بقيامة أقمني في نعيم مقيم دائم يا ذا البقاء بزلزلة كذاك وعاديات وقارعة أزل عني عنائي إلهي بالتكاثر ثم عصر أغثنا واسقنا صوب الحياء وبالهمزة وفيل مع قريش قنا يا ربنا شر الغلاء وبالماعون جد في خصب عيش وبعد الجدب أدرك بالرخاء بسورة كوثر رب اسقني من حياض المصطفى كأس ارتوائي بقل يا أيها اجعل روض قلبي من الإيمان ممتلئ الإناء على قوم بغوا تبت يداهم بتبت أهلكنهم بالوباء وبالإخلاص بالإخلاص خلص فؤادي من مشوبات الرياء وبالفلق احمني من شر نفسي وشر الخلق وامن بالهناء أعذ بالناس رب الناس أهلي وأولادي وكل الأصدقاء سألتك بالكتاب وما حواه وكل الأنبياء والأولياء وبالاسم الذي سألتك فيه جميع المرسلين أجب دعائي إلهي إنني عبد فقير عظيم الذنب مكثار البكاء إلهي لم يكن ذنبي اجتراء ولكن كان في حكم القضاء فإن عاملتني بالعدل ربي فيا لهفاي من طول العناء وإن عاملتني بالعفو حلما فيا بشراي في نيل العطاء إلهي تب وسامح واعف عني وحقق فيك يا رب رجائي إلهي اجذب إلى تقواك قلبي ومن علي في كشف الغطاء إلهي املأ فؤادي فيك علما وأشهدني سنى برق البهاء إلهي من سماء الفيض أنزل صلاة بالتتابع والولاء على المختار خير الخلق طرا وفخر المرسلين الأنبياء وآل ثم أصحاب كرام وأهل الصفو ثم الأتقياء.

برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله.

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا

أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك، أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. أما نفاة التوسل عندهم: المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون مع هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم تر الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور يساقون إلى مكان الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة، وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض. هذه الأرض تندك، تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى، والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية، ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك. الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور، ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس، لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه، تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها، فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس. التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار. هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون، إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنباً من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له، إلى أن يبلغ رشده فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى اليتيم،
أو دفع أجرة المثل إن استعمل ما هو له لغير مصلحة اليتيم، والله تعالى أعلم وأحكم.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وألا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 61 من سورة هود إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. نهار جديد وأسبوع جديد، اليوم الاثنين 10 آب 2026، الموافق ل 26 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت صوت وصورة، فيكم تابعونا مثل كل اثنين على يوتيوب على قناة إذاعة نداء المعرفة وتشاركونا بالتعليقات، وكمان فيكم تراسلونا على رقم الواتساب 0166-7602. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
1: أهلا يا علي، صباحو، يسعد كل أوقاتك أنت وكمال وكل متابعينا الكرام وما كانوا عم يتابعونا. نتمنى لكم بداية أسبوع عامرة بالخيرات والبركات برفقة إذاعة نداء المعرفة. برنامجنا انطلق، ابقوا معنا.

0: ومثل العادي حبلش قراءة شوية رسائل عم تبعتولنا يا الحاجة جمانة حباس عم توجه تحية لأسرة الإذاعة ولعائلتها وزميلاتها بالصلاحية وعلى فريق الإنشاد بكافة فروعه. بدت هني مع زفي يا كمال لآل كلش وآل وهبي بمناسبة زفاف أولادهم فراس ودانا. ألف مبارك. هلأ كمال هيك زفي من عندك لفراس ودانا ومبارك لآل كلش وآل وهبي.
1: كمان بدي صبح على غازية السيد صباح الخير وعم تدعي لنا أدعية كتير حلوة بارك الله فيك ولك بالمثل. كمان بتتمنى لو نقرأ الفاتحة عن أرواح المسلمين وحمد السيد. أيضا سعد الشهاب صباحه صباحكم سكر. سناء شماس أهلا وسهلا فيك سناء. أيضا تحياتنا لإلك وتحية لست منى برازي اللي بتصبحها كل المتابعين.
0: أسماء الخرفان كمان بتصبح علينا وبتسلم علينا. وكمان عنا غادة بيضون بتقول بداية أسبوع حلو بوجودكم شكرا لإلك. تحية كبيرة لإلك وتحية لكل عم بيبعتونا رسائلهم. روان بتقول عم تطلب منا ندعي لخيا بالشفاء وعم تصبح على إما نسرين وأهلها وأحبابها.

كمان رح كفي قراءة رسائل شوي. بونجورين علي وإيمان محمد بغدادي، تحية كبيرة لألك. بدي أذكر برقم التليفون فيكم ترسلونا عليه 01 667 6002. لنبلش بالخيرات، خلينا نبلش بدعاء اليوم.

0: ورد اليوم.
1: ويردو اليوم الاثنين 26/0/1448 الموافق لعشر آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح: الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة. إذن ورد اليوم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة.
2: يعني شو حلو هالورد لكل واحد مكتئب مكروب، يعني الرزق عنده خفيف، يبلش فيه ويقوله 500 مرة، فيه يقوله أكثر من هيك لله تعالى. ومثل العادة لنشجع بعضنا على الخير، إذا بلشتوا بالورد بعتونا صور عدداتكم.

0: غالية من الكويت عم تقول عم تصبح علينا. بالخليج بنقول هلا بالخميس لأنه بتبلش العطلة، وأنا صرت أقول هلا بالاثنين لأنه بنسمع البرنامج. شكرا على الطاقة الحلوة اللي بتعطونا إياها أنتم، شكرا لكم، شكرا لك على الرسائل الداعمة. اقترب شهر المولد، اقترب الجيش الأصفر يملأ الشوارع فرحا بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هالرسالة من عمر حلبي.
1: صباح الخير إن شاء الله لألكم، وحابة صبح على أمي نسرين وأهلي وأحبابي، لو ندعو لأخي بالشفاء من مروان من روان سوري، بارك الله فيكم، شكرا لإليك. كمان سيد مروان صباح الخير. إيمان وعالي أكيد رح تكون بداية أسبوع حلوة بسماع أصواتكم وبرفقتكم الممتعة، تحياتي لكمال من السيد مروان، شكرا لإلك كلك ذوق. تحية طيبة لإيمان وعالي ولأسرة الإذاعة، معكم غادة إمام. أرجو منكم الاستماع إلى إن مسك الضيم، محمد الخير، ذوق رفيع ما شاء الله، بارك الله فيكم،
0: كثير حلوة الأنشودة. طيب أسماء الخرفان بعتت دغري صورة العداد،
1: بلشت بالورد.
0: بوجه تحية للماما اللي عم تسمعنا هلأ، وكمان تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. خلينا نسمع الأنشودة الحلوة.

إذا كلنا عم نبلع عم نحس بالرطوبة العالية على الساحل والشوبات اللي كانت هيك مرافقتنا هالأيام، وهذا يعني أيام وهذه الصيفية وصرنا بشهر آب وبعز الصيف مثل ما بيقولوا، هذا الطقس الصيف المعتاد والرطب حيبقى مرافقنا كل هالأسبوع، ولكن مع ارتفاع زيادة بدرجة الحرارة بدأ من بكرة. بكرة في ارتفاع بدرجات الحرارة، بس منه هالارتفاع العالي، يعني ارتفاع طفيف، وبيستمر حسب التوقعات لغاية 15 آب، على أنه احتمال يكون في تقلبات بالجو بالويك أند، بنحكي عنها إن شاء الله خلال الأسبوع. درجات الحرارة على الساحل عم تبقى ضمن معدلات الموسمية أعلى بشوي مثل ما قلت، 33 بالنهار و25 بالليل، بالبقاع 34 بالنهار 16 بالليل، وفوق 1000 متر 18 بالليل و27 بالنهار. أما الرطوبة فهي عم توصل ل 70%، وهذه هي نشرة الطقس. يبقى العلم عند الله.

0: بدي وجه تحيه كبيره للحاج وليد عتانه، عم يصبح علينا، وبوجه تحيه للعاملين بالاذاعه عشان على يوتيوب.
1: بدنا نصبح على الحاج وليد، تحياتنا له اكيد. كمان بدنا نصبح على ست ام محمد دباغ، تحياتنا لك ست ام محمد، احلى صباح برفقتكم، وكمان عم تدعي لنا هيك دعاء طيب منها. صباح الخير ان شاء الله، يسعد صباحكم من سناء، تحياتنا لكم. اذا كل حدا حابب يبعث لنا رساله صباحيه يصبح علينا وعلى احبابه، بيقدر بيراسلنا على رقم الواتساب 01 66 76 02، وكمان بيقدر يترك تعليقاته على الكومنت بوكس على قناتنا باليوتيوب.
0: بدي احكي بعد شوي عن البنزين. كتير بالويكاند طلعت خبرية انه ما في بنزين بالبلد بقى، والناس هيك
1: ما كل المحطات كانت عم تعبي، يعني برمت على كذا محطة ما قدرت تعبي يعني.
0: بس الخبرية الحلوة انه لا، رجع طلعت خبرية انه لا، ما البواخر وصلت وعم بفضوا الفيول، وفي يعني كمية كبيرة من الفيول عم تتفضى، والمحطات حتبلش تباعا يعني تستلم هالكميات، وما في أزمة، ما تخافوا،
1: لا داعي للهلع.
0: ما يعني اللي فولتوا سياراتكم أوكي ماشي الحال، بس ما في داعي للهلع اللي عملتوه.
1: صح،
0: رواق.
1: كمان بدي صبح على والدي الحاج يوسف، بيقول لكم فقدي، صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله، اشتقنا نسمع صوتكم وتوزيع الفوائد الكبير، بوركت هممكم مع صبحية كبيرة لجميع الأحبة وأنشودة محمد وبدر البدور، بارك الله فيك. شو هيدا؟ كانت حاضرة.
0: يلا سمع.

0: بدي وجه تحية كبيرة لصديقة سمر سيف الدين اللي عم تسمعنا هلا بالإذاعة. بتفتكر أول مرة بتسمعنا سمر؟
1: لا، سمر المستمعة دائمة. تحياتنا للقائدة سمر سيف الدين.
0: لا مش القائدة.
1: في سمر سيف الدين غير. تحياتنا لسمر.
0: تحية نعم، تحية لسمر، وهيك بتمنى لها يكون نهارة رواء مليء بالسلام والطمأنينة. كمان تحية كبيرة للحاجة جميلة شمس.
1: حلو، تحياتنا لألون ولست سامية كمان. بما أنه جينا على ذكر القائدة سمر سيف الدين، بدي ادعيكم حقيقة أنكم تشاركوا وتدعوا بناتكم للمشاركة بالنشاط اللي عاملينه، تعلمي قودي واصنعي أثر. هالمخيم الكتير حلو اللي بتقيمه جمعية مرشدات المشاريع ب 28-29-30 آب. محاور المخيم: مهارات الحياة والاعتماد على الذات، القيادة وبناء الثقة، الوعي الرقمي والذكاء الاصطناعي، الصحة ونمط الحياة المتوازن، الوعي المالي والادخار، زيارات استكشافية وأنشطة خارجية، سهرة نار. هيدا العمل والمخيم الرائع حقيقة هو للفتيات والشابات من عمر 7 لعمر 21 سنة. يعني مع هالعناوين اللي كتير حلوة حقيقة، اللي كتير مهمة واللي مهم أنه نشتغلها مع بناتنا، أنا بدعيتكم لتسجلوا بناتكم في هذه الدورات.
0: كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة، امبارح لفتولي نظري وشفت الفيديوهات اليوم الصبح
1: شباب المشاريع.
0: شباب المشاريع
1: عن يعني جد شي بيكبر القلب.
0: تطلع يا إيمان أنه نهار أحد يعني عطلة، والناس البعض الناس محتارين وين بدو يروحوا. هذا اللي عم بفتش على شاليه، وهذا اللي عم بفتش على البحر ليروح على البحر، وهذا اللي بدو يطلع على الجبل. بتلاقي شباب يعني صغار بعضهم بالعمر، وفي كتير ناس من عمرهم قاعدين على البحور. هن لا
1: وشوب
0: وعرق شوب ورطوبة، هن شو هن على الكورنيش البحري عم يضيفوا عصير، عم يضيفوا قصص هيك طيبة.
1: نعم.
0: عم بيخلوا الولاد يرسموا يلونوا، عم بيسمعوا الكلام، عم بيسمعوا الناس كلام مفيد وحلو. نعم. الصراحة تحية كبيرة لأنهم على هالمجهود اللي عم يعملوه. ما شاء الله يعني بترفعوا الراس. صحيح. ونحن فخورين فيكم
1: كتير كتير. طاقة شباب أثر كتير كبير مثل ما ذكرت على عين المريسة كانوا مبارح. شباب المشاريع تحياتنا الكبيرة لكم، الله يعطيكم ألف ألف ألف عافية.

0: عم يسألونا شو ورد اليوم. ورد اليوم هو الله، الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة. كمان عنا تحية، عنا رسالة كبيرة من إبراهيم الغندور، بدو يوجه تحية لعائلة آل أبو إبراهيم الغندور بالبقاع الروضة وأصدقاء وأحبابه ببيروت، وكمان عم يطلبوا أنشودة أنا ضيفك يا رسول الله للمنشد محمد الخير، إن شاء الله نسمعه. وعنا تحية خاصة للقائد يوسف ديوان حمزة أسد الله، يعني أبوك يمكن بفتكر. نعم
1: صحيح.
0: طيب في فاصل، كأنه
1: فاصل. أوكي
0: دقيقتين. طب سمعنا هالشي الحلو عم سمعنا.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
0: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت 8.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: هذا البرنامج برعاية

0: خبرية اليوم.
1: إيمان، قبل ظهور الفحوصات اللي بنعملها هلا واللي بنعملها لنبين شو معنى أمراض، نعم. كان في طرق بيلجأوا لها بعض الأطباء لا يعرفوا هذا الشخص شو معه.
2: أوكي.
1: عندك فكرة شو هي الطرق؟
2: صراحة ما
1: عندي،
2: ما مفكرة بالموضوع.
1: غير حطوا صراحة
2: يعني فحص سريري قصدك ولا
1: فحص؟ هي بالنسبة إنه هذا فحص سريري يعني.
2: أه.
1: إيه. يعني غير إنه يحطوا راسهم أو دينتهم على صدره ليسمعوا دقات قلبه، غير إنه أمرار بيطلعوا بعيونه ليشوفوا لون عيونه كيف. في بعض الأطباء كانوا يلجأوا لحاسة الشم ويضطروا
2: يشموا المريض،
1: يشموا عرقاته للمريض لا يعرفوا يعني، لأنه بعض الروائح أو بعض التغييرات الكيميائية بالجسم بتأثر على الروائح المنبعثة منه، وبتشير بعض الروايات الطبية أنه بعض الأطباء كانوا يلاحظوا روائح معينة من جسم المريض ومن خلالها بيكتشفوا أنه هذا الزلمة معه هيك ولا معه هيك. والقصة والنكتة يعني مش نكتة يعني القصة
2: الطريفة،
1: قد يلجأ بعض الأطباء كان لا يشم باطل المريض لا يعرف من هيدا
2: علي شال خبرية الصبح هم احتار كيف بدو يقول عرف.
1: تخيل تفوت على مكتب طبيب بالغلط ليه رافع بعض واحد
2: قالوا أنا بدي أعرف شو اسمه. ليه هل الطب تطور ووصلنا لمعدات ولفحوصات ولا يعني الحمد لله.
1: هذه كانت خبرية اليوم، كمان بيطلع فيه
2: كمان أنا مثلك يعني no comment.

0: ولا نكسب الوقت أكتر. أول شيء بس خليني أقرأ كم رسالة قبل ما أفوت بالفقرة الصحية. يسعد صباحكم، بوجه تحية لكم لأسرة الإذاعة سيرين وتيتا سوسو، أحلى صباح معكم، شكرا لكم. على فكرة طلعت سمر ناصر الدين مش سيف الدين، أنا غلبت بالعائلة. تحية لسمر ناصر الدين. فاطمة الحمصي بتقول تحية لزوجي وولادي وإخواتي كل غالي على قلبي. سلامة قلب خديجة شومان الله يعافيها، ألف مبارك نسرين سلام خطوبتها، بدنا هيصة، بدنا هيصة يا كمال،
1: ألف مبارك
0: لنسرين سلام. تحية لألها ومبارك الخطوبة
1: كمان. أوكي
0: كمان مبارك، خلينا لأنه
1: بالجو،
0: خلينا بالجو. بدي أرجع عيد تهنئة الحاجة جمانة حباس لألكلش وألوهبة بزفاف ولادهم في راس ودانة،
1: ألف مبارك إن شاء الله بيتهنوا.
2: على محمد زين زين مكحول العين هامينا صلوا عليه.
0: خلينا ننتقل للفقرة الصحية. مواضيع موضوع الفقرة اليوم هو يعني كيف بدي أقولكم، علامات صحية قد تصير معكم وقد تكون محتاجة لمتابعة. هلا بنعرف أكثر تفاصيل عن هالموضوع مع دكتور جاد الخرفان.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذا موضوعنا الصحي اليوم علامات صحية بتصير معكم قد تكون بحاجة لمتابعة، بدنا نحكي أكثر عن تفاصيل هالموضوع. بيسعدنا نستضيف للمرة الثانية ببرنامجنا الدكتور جاد الخرفان. أهلا وسهلا دكتور جاد.
4: أهلا بكم، بارك الله فيكم.
5: أهلا وسهلا دكتور.
4: أهلا فيك.
3: شوف أول شيء بس شوف الأهلا وسهلا تبعيت إيمان أو من تبعيتي لأنه قرابتها أنت.
4: بارك الله فيكم أنت اثنين.
3: شكرا لك.
4: كان أول شيء بس بدي أحكي عن الموضوع اللي أنت كنت عم تحكيه هلا، قصة حاسة الشم إنه كان إلها دور بالطب.
3: حسيت حتحكي عنه.
5: نعم.
3: وصلنا على جينا الإحساس.
4: هلا أكيد أكيد مش مثل ما أنت كنت عم تحكي، بس يعني مش هلا مش مثل ما أنت كنت عم تحكي معدل، بس كمان حاسة الشم بعد إلها دور بالطب. يعني نحن هلا لما يجي لعنا مريض عنده التهابات بالبول بنسأل إذا تغيرت ريحة البول عن قبل، إذا كان في تغير واضح، يعني حتى عند الأطفال إذا كانت ريحة الخروج تغيرت عندهم بشكل واضح كمان هذا الشيء بيأثر. وحتى أهم شيء بيناتهم بحاسة الشم، في عنا حالة معينة بتصير لما يكون واحد عنده سكري والسكري منه مسيطر عليه بشكل جيد والسكري عم يرتفع كتير عنده بالدم وعم يعلى الأسيد وهيك، بيصير بيطلع من تمه ريحة مثل الأسيتون. فهدول أيوة. علامات نحن منطلع عليها بالطب ومنستعمل حاسة الشم يعني لهذا الشيء.
3: أها حلو كتير. طيب دكتور جاد، موضوع يعني اليوم هو قريب لك ليه هلأ أنت عم تحكي فيه، علامات صحية بتصير معنا قد تكون بحاجة لمتابعة ويمكن الشخص يكون منه منتبه لها أو يمكن عم بيهملها. شو هي العلامات وليش نحن مطلوب نحن ننتبه لها العلامات؟
4: صحيح. هلا اول شيء بدي احكي عنه انه مثل ما انت قلت في كتير ناس بيصير عندهم اشياء بجسمهم بيصير بيقول لك انه خلص واكيد هذا الشيء من التعب واكيد هذا الشيء من الاسترس وبكره بيروح لحاله، واحيانا فعلا هذا الشيء بيزبط معهم انه بتروح لحال الشغله وبيمشي الحال وما بيكون في شيء بحاجه لمتابعه، بس احيانا هدول العوارض البسيطه بتكون هي مثل طريقه جسمك عم بيقول لك فيها انه لا انت بحاجه تهتم بحالك شوي.
5: نعم.
4: أنا مني جاي هلأ خوف حدا، مني جاي هلأ أعمل سرسة بالعالم من كل العوارض الموجودة، لا، لأنه أغلب العوارض اللي حأحكي عنها الاحتمال الأكبر هو أنه تكون طبيعية، منا شيء بخوف، ولكن وجودها بيتطلب متابعة مثل ما حأحكي هلأ. خلينا نبلش إذا بدكم بأول عارض اللي هو نزول الوزن بشكل حاد ومفاجئ بدون ما يكون الواحد عم يجرب يخسر وزن. يعني إذا واحد عم بيغير طريقة أكله، غير صار يعمل رياضة، خفف صار يراقب السعرات الحرارية اللي عم يخدك اليوم وعم يعمل كالوري ديفيسيت، طبيعي هذا الشخص ينزل وزنه. ولكن إذا كان هذا الشخص ما غير نمط حياته، عم بيأكل نفس الأكل اللي هو بيأكله من قبل، ما عمل شيء ولا عم بجرب هو ينزل وزنه، ومع هيك عم بيلاحظ إنه وزنه عم ينزل بشكل ملحوظ، يعني هون مطلوب الواحد يسأل ليش عم بيصير هيك. هلا في أسباب كتير ممكن تكون بسيطة وقابلة للعلاج وسهلة، مثل مثلا مشاكل بالغدة الدرقية. إذا كانت الغدة الدرقية عم تفرز الهرمونات تعويتها بشكل أكبر مما مطلوب، شي منقوله نحن هايبرثايرويدزم، بصير الميتابوليزم تعيت الشخص سريعة كتير، أو إذا بتكون سرعة بالحرق، هيك نحن منقوله بالعامة، بصير وزنه بينزل بشكل سريع كمان.
5: نعم.
4: فهيدا واحدة من العلامات اللي مطلوب الواحد ينتبه لها
5: دكتور. والعكس كمان يعني مش نزول الوزن، إذا حدا طلع وزنه بشكل هيك كمان بسرعة كمان هيدا الهرم مثلا مطلوب الواحد يفكر ليش هيك صار معه.
4: صحيح، قد تكون علامة عن أشياء تانية مثل كسل بالغدة الدرقية كمان بتعمل هيك.
5: أوكي.
4: النزول الوزن كمان قد يكون عند شخص، يا أما شخص هو بيعرف أنه عنده سكري من قبل والسكري منه مسيطر عليه، أو شخص ما عارف انه عنده سكري ولكن هلا عم بيصير بجسمه في انه عوارض سكري. هيدا الشيء ببين عند هيدا الشخص بطريقه اللي هي عطش زياده، تبول كتير، ونزول بالوزن بشكل كبير. هدول كمان عوارض مهمه. في كمان عنا اسباب ممكن تكون بالجهاز الهضمي. إذا بتكون أمراض الجهاز الهضمي اللي هي بتأدي لمال نيوتريشن أو مال أبسوربشن للنيوترينز، يعني بيخلي الجهاز الهضمي ما تمتص الغذاء من الأكل بطريقة مناسبة، مثل السيلياك ديزيز، مثل الألسيرتيف كولايتس، يعني اللي هو أظن التهاب الكولون التقرحي بيقولوله بالعربي. هيدول بتأدي لكمان خسارة وزن بشكل كبير. وفي أشياء مثل الميديكيشنز يعني أدوية، السكري مثلا، الميتفورمين، الجلوكوفاج بينزل الوزن منيح. مثل في أدوية سكري اللي هلأ الناس أغلبها بيستعملوها مش للسكري، بيستعملوها لتنزيل الوزن، اللي هي مثل الأوزامبيك والمونجارو. قد يكون واحد عنده سكري وصفوا له هذا الدواء اللي ياخده وهو منه عارف أنه بينزل الوزن، فكمان بيصير معه هيدا الشيء.
5: نعم.
4: أهم سبب لنزول الوزن بشكل سريع اللي بدي أحكي عنه كانت وهذا الشيء الأساسي بهيدي النقطة، أنه إذا كان نزول الوزن بشكل سريع ما له مبرر، ما له تفسير، ما بنقدر نفهم ليش عم ينزل الوزن، ما في الواحد ينبسط أنه أنا عم ينزل الوزن. قد يكون هذا الشيء إذا كان مترافق معه عوارض تانية مثل حرارة، مثل تعرق بالليل، مثل ألم ما له تفسير، مثل فقدان الشهية. هيدول الأشياء بتدل قد تكون علامة على وجود نوع من أنواع الكانسر اللي هي متكررة هلأ، يعني بتصير كتير عنا. بيجي ناس بس أنه أنا نازل وزني وبتبين معهم أنه هن عندهم نوع من أنواع الكانسر. كطبيب أول شيء بتطلع فيه بهيك حالة قد نزل وزنه للشخص، خلال قد وقت، وهل الشهية تغيرت ولا ما تغيرت، وهل في أعراض تانية مترافقة مع هيدا النزول بالوزن. فهيدا إذا بتكون أول عارض. في عنا العارض الثاني اللي هو لما يجي الشخص يقلك أنا صار لي فترة طويلة ما عندي طاقة أعمل أشياء، حتى الأشياء العادية اللي أنا بعملها كل يوم عم بتتعبني كتير، ما بقى عم بقدر أعملها. هلأ إذا كان واحد عم بحس بتعب بعد يوم طويل أو بعد فترة استرس أو بعد فترة قلة نوم، هذا شيء طبيعي. ولكن لما يكون صار له فترة طويلة الأشياء الطبيعية اللي هو بيعملها كل يوم ما عم بيقدر يعملها بقى، هون بدنا نحن نعرف شو هو السبب ليش هيك عم بيكون. وهذا الموضوع تقريبا بيشبه الموضوع اللي حكينا عنه بالحلقة اللي قبل اللي هو الإجهاد المزمن وقت حكينا. فواحد من الأسباب اللي بتكون لهيدا العارض يعني أنه في شيء بنسميه sleep apnea، كمان حكينا عنه هيديك المرة. اللي هو ارتخاء، أيوة، ارتخاء بالعضلات اللي هي بمجرى التنفس، بتأدي لحتى الواحد هو نايم يفيق، ما بيفيق بالشكل اللي نحن بنشوفه هلأ، يعني مثل بيفيق بيقوم بيحكي بيتحرك، لا، بس بيفيق بوطي النايم، بيشدوا عضلات الجهاز التنفسي بيرجع بيفتح، فبيرجع بياخد نفس وبيرجع بيكفي نومته. فبيقول لك هو أنا عم بحس بتعب مع أنه عم نام 8 ساعات، ولكن حقيقة بهال 8 ساعات هو بسبب هيدا الحال اللي الدوام اللي عايش فيها، أنه بيختنق بيفيق بيرجع بينام، بيختنق بيفيق بيرجع بينام. من هيدول 8 ساعات عم بينام هو يمكن 3 ساعات، فبفيق أكيد رأسه عم يوجعه وتعبان، وهذا الشيء بيؤدي كمان لزيادة بالوزن، بيؤدي لكتير قصص تانية وارتفاع بالضغط وحالات صحية تانية.
3: دكتور جاب، بس بدي أسألك سؤال على قصة، في كتير بنسمع هذه القصة أنه ناس اللي بيقولوا لك نحن عم نقوم من النوم كأنه أكلين قتلة، وكأنه يعني إجرينا عم يجعونا، إيدينا عم يجعونا،
5: جسم مكسر،
3: جسمنا مكسر. قد يكون هيدا يعني إنذار لشيء صحي صاير معه، غير المشكلة اللي أنت حكيت عنها من شوي اللي هو انقطاع التنفس خلال النوم.
4: هلأ هيدا المشكلة تحديدا انقطاع النفس خلال النوم هو واحدة من أكبر الأسباب لهيدا الحالة. يعني أكتر من أكتر الأشياء اللي تفكر فيها أنه شو معقول يكون سبب أنه هيدا الشخص عم بيفيق بهيدا الحالة هو هيدا الشيء. ولكن في له أسباب تانية كمان. هلأ وكرمال التعب اللي كنا عم نحكي عنه، هو من أكبر العوارض اللي هي الأنيميا أو فقر الدم، وخصوصا عند النساء، وخصوصا عند الأشخاص اللي هن عندهم أو بيعرفوا أنه كان عندهم نزيف من قبل. فكمان هذا الشيء قد يبين بس بإجهاد وتعب، وتعب بشكل مزمن يعني. ومثل ما حكينا قبل الغدة الدرقية كمان إذا كانت فيها كسل بيؤدي هذا الشيء لتعب مستمر ومزمن، حتى مشاكل بالكلاوي، مشاكل بالكبد، والسكري، كلهم هيدول بيأدوا لهيدا الشيء.
5: أوكي.
4: في بعض الأدوية مثل
5: تفضل. كان بدي أنتقل لشيء تاني اللي هو التخدير. الأمرار بيقولوا لك إيدي نمليت، وجهي نمل، إجري نمليت، هيدي كمان بتشير لأنه في جلطة مثلا أو عوارض جلطة، لأنه كتير بيخافوا نمليت إيدي مثلا.
4: هلا التنميل هو غير هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه هلا.
5: نعم.
4: هو شيء مختلف عن التعب المستمر او المزمن اللي عم نحكي عنه.
5: نعم.
4: اذا بدكم فينا نحكي عن حلقه تانية عن ال عن هذا الشيء.
3: نعم.
5: ان شاء الله
4: موضوع حلو يعني.
3: نعم. كمل دكتور، كنت عم توصل يمكن لعلامه ثالثه من العلامات الصحيه اللي قد الشخص يعني تصير معه ويكون بده يتابع.
4: نعم. في عندنا كمان السعله المزمنه، يعني اذا شخص لقط التهاب، لقط فيروس معين، طبيعي انه يصير يسعل، وحتى احيانا بتستمر هيدي السعله لعده اسابيع بعد ما يكون خلص من الالتهاب. ولكن اذا كانت هيدي السعله مستمره ومتكرره بدون تفسير، بدون ما يكون عم يلقط التهابات بدون سبب، هذا الشيء بيدعي انه لا، انت بحاجه تروح عند حكيم تشوف شو الوضع. احد الاسباب قد يكون هو شيء بيقولوا له كف فارينت ازما، اللي هو الربو، ولكن اللي بيظهر عن طريق السعله المستمره مش عن طريق الصفره بالصدر وهدول القصص اللي نحن معودين عليها بالربو. وواحدة من أكثر الأسباب كمان هي شيء منقوله بوست نيزل دريب، اللي هو إفرازات بتطلع من الجيوب الأنفية وبترتجع على سقف الحلق، بتأدي للواحد يضلوا عم بيسعل، وهيدا كتير منشوفها. ويعني يكاد هلأ بهالفترة ما بتلاقي حدا بيروح على العيادات إلا ما يكون عنده إياها، خصوصا من بعد ما يكون جربوا العالم ومرقت فترة قريب، بضلهم أحيانا شهرين ثلاثة عم بيحسوا بهيدا الشيء. حتى الارتجاع المريء الأسيد لما يرجع على المريء بيعمل كمان سعلة. هلا هدول الأشياء بيختلفوا، يعني مثلا الأزمة بتأدي لسعلة بالليل أكتر، الارتجاع المريء الأسيد هيدا بيعمل سعلة لما الواحد ينام على ظهره، لما الواحد يفيق بحس بسعلة مزعجة. فهيدول الأشياء كمان الطبيب هو بيصير بيسألك أسئلة معينة لحتى يحدد شو نوع السعلة اللي أنت عندك إياها وليش هي مستمرة بهذا الشكل. هذا غير قصص تانية مثل التليف الرئوي، مثل انسداد الرئوي المزمن عند الأشخاص اللي بيدخنوا، الأشخاص اللي بيشتغلوا بالحام اللي عندهم إكسبوجر بيشغلن على غبرة الحام، غبرة قصص تانية، الإزاز وهالأشياء، كمان هن بيتعرضوا لحتى يصير عندهم تليف بالرئة وهيك قصص. العارض الرابع اللي كان بدي أحكي عنه هو تغير بعادات المعدة إذا بتكون، أو عادات الأمعاء تعيد الشخص. يعني شخص بالعادة معود أن هو بتظهر معدته مرة بالنهار، فجأة صار يصير عنده إسهال مستمر أو اكتئاب مستمر أو حتى تناوب بين الشغلتين، كل واحدة منهم هي دليل على شيء معين وأحيانا بتكون بحاجة لمتابعة. هلأ قد يكون هذا الشيء شيء بسيط جدا، ما بحاجة لمتابعة ولا شيء، مثل إذا كان هو عارفين حاله تغير أكله، تغيرت كمية الشرب اللي عم يشربها، صار ياخد أدوية مسهلة مثلا أو أدوية مثل الحديد اللي بتأدي لإكتئاب، هيدول الأشياء أنه طبيعية. ولكن إذا كان هذا الإسهال ما في إله تفسير، ما في إله شيء بيفسر ليش الشخص عم يصير عنده إسهال مستمر، بده يصير يفكر إذا عنده لاكتوز انتوليرنس، يعني حساسية على اللاكتوز وعلى الحليب وعلى مشتقات الحليب، إذا عنده التهاب بالمعدة بالمصارين، إذا عنده كولون عصبي، هدول كمان كلياتهم بيفرقوا. حتى الإسهال معقول يكون بس مجرد إنه ما عم يشرب، سوري عفوا الإكتئاب، احتمال يكون بس مجرد انه الشخص ما عم يشرب مي منيح او قلة حركة، يعني قلة الحركة هي من اكبر الاسباب اللي بتأدي لإكتئاب عند الاشخاص وخصوصا عند الكبار بالعمر يعني.
3: نعم.
4: فاللي بدنا نحكي الفكرة اذا بدكم الاساسية هي اذا تغيرت العادات اللي هو معود عليها من قبل، هون بنستدعي نحن انه لا، انت بحاجة تروح تشوف حكيم. حتى في تفاصيل مثل إذا كان عم يظهر الخروج لونه أسود غامق، هيدا علامة إنه في نزيف بالجهاز الهضمي بالجزء الأعلى إذا بدكم بالجهاز الهضمي، وإذا كان في دم أكيد هذا الشيء كمان بيستدعي لحتى الواحد يروح عند حكيم.
3: معلومات كتير مهمة عطيتنا يا دكتور جاد، وبفتكر المستمعين كتير استفادوا منها. بس كان في مستمع عم بيسأل عن تورم الإجرين، كمان هيدي من العلامات اللي مطلوب تكون إلى متابعة ولا ما شرط؟
4: أكيد بلا، هيدي وحدة مهمة جدا. لأنه قد تكون علامة عن ضعف بعضلة القلب، قد تكون علامة على مشاكل بالكلاوي. فأكيد هيدا شيء بحاجة لمتابعة.
3: شكرا لك الدكتور جاد الخرفان، وإلنا لقاءات تانية معك بإذن الله
4: إن شاء الله. بارك الله فيكم.
3: آمين. يعطيك العافية دكتور. في أمان الله.

0: مكملين معكم بصباح المعرفة. بدي وجه تحية لنسرين الشعار, بتوجه تحية للجروب القلوب البيضاء, ومنخص بالذكر الحاجة فاطمة سعد لجمعتنا على الخير والبركات. أنا كمان بوجه لكم تحية كبيرة لكم كلكم. كمان نورة عربو من الجروب جروب القلوب البيضاء بتصبح علينا وبتسلم علينا.
1: بدي صبح السيد أبو محمد زيد من البداوي كمان, تحياتنا لألو, سلامه لأبنه محمد خليل بألمانيا وبيقله أنه اشتقله, تحياتنا لألو. كمان لزميلتنا هادية صندق لي, يسعد صباحكم بالخير. إيمان وعلي تحياتي لكم للمستمعين الكرام ولأسرة الإذاعة ولزوجي وللجروب أيضا. وفي عنا سلام لعلي ولإيمان ولماما ريما وإختي راما وإخوالي إبراهيم وسليمان وفادي ومحمد وأحمد وعلي وعبد.
0: ما شاء الله ما نسيت حدا. عنا رسالة, أنا راما سمير الحلواني بنته للشيخ سمير الحلواني, تحية للبابا اللي بحبه كتير, وماما وإخواتي وإخوالي وعمامي وولادهم ورفقاتي ومعلماتي. ما شاء الله اشتقت لمدرسة الصلاحية. يلا قربت
1: قربت المدارس. صحيح
0: قال أكيد ماما اللي عم تكتب الرسالة بس أنا قلتها.
1: أوكي مش الحال وصلت. بدي صبح على غدي كمان على رشا. رشا تحياتنا لست رشا, بدها تهني بنتها سارة أول فرحتي عم بتقول بخطوبتها. هنيئا لآل مكاوي ولآل عيوتي. سارة مكاوي ألف مبارك,
0: مبارك الخطوبة,
1: وأيضا مبارك لآل العيوتي.
0: يعني سارة خطبت وكبرتها لرشا.
1: تحياتها لست رشا.
0: أول شيء خطر عبالي هيك بس شفت الصور, لأنه ما شاء الله سارة يعني صغيرة بعدها ورشا كمان, يعني قلت أنا سبحان الله هالولاد عم بيكبروا ويكبرونا. أنت فضلنا على سؤال اليوم دغري.

0: أهل اليوم.
1: سؤال اليوم بيقول: لو أتيحت الفرصة لكم أن تغيروا قرار واحد بحياتكم، شو هو هذا القرار اللي بتغيروه وليش؟ يعني سؤال عميق،
2: بده تفكير،
1: غميق، بده تفكير. بعتولنا أجوبتكم على رقم الواتساب 0166760. وبما أنه اليوم التنين طالعين صوت وصورة معكم، فيكم تبعتولنا بالبوكس تبع التعليقات على يوتيوب وتكتبولنا مشاركتكم، تكتبولنا تعليقاتكم. فإذا لو أتيحت الفرصة لكم لتغيير قرار واحد بحياتكم، شو هو بيكون هذا القرار وليش؟

0: عنا تحية لوفاء عم تصبح علينا من المروانية جنوب لبنان وعم تقلنا اليوم الطقس ضباب فعلا امبارح كمان هيك بالجبل كان في ضباب عم تقول كمان سؤال اليوم رح يفتح جروح
1: أظن
0: معقول؟
1: كيف بتقول؟
0: معقول؟
1: نعم كمان في مبارك بدنا مبارك للأخ الغالي منذر اسكندراني زواج بنته ماريا وكتب كتاب بنته المعلمة سارة ألف مبارك لألون وإن شاء الله بيتهنوا ست عائشة الأسمر صباح الفرح والسعادة تحية لألكن ولزوجي ولأهلي بعكار وأيضا للجروب
0: طيب أنا كمان بدي هني عم بقوله حبيبة قلبي وصديقتي الحلوة رشا الله يفرح قلبك وهيك يعني عم تدعي لك كم دعوة حلوة بارك الله بكم كمان بدي أرجع أذكر بسؤال اليوم لو يعني صح لكم لو أطيحت الفرصة لألكم تغيروا قرار واحد بحياتكم شو بكون وليش ليش
1: وصلت الست فاطمة بركة مرحبا هلأ الموضوع أكيد هيك حيعطيها هيك شوية إجابات تعطينا إياهم كمان ناطرينك

0: وبلشت الأجوبة توصلنا. عائشة الأسمر بتقول بغير كتير قرارات إني منهم يعني كنت بعمل إجة لروح كل سنة على العمرة. الحاجة أم إبراهيم الفكرة. نعم الحاجة أم إبراهيم فاطمة سعد بتبعت لنا رسالة صباح الخير مع بداية أسبوع حامل الخيرات إن شاء الله مع علي وإيمان، كل الهدوء والمحبة والسعادة للقلوب البيضاء ومستمعي الإذاعة والأحبة ورفقاتي، وعم تبارك لكل العرسان الله يبارك لهم وعقبال كل الأهل يفرحوا بولادهم. ما شاء الله كان في أعراس كتير هالويكند كأنه
1: موسم هلأ. نعم. بدي صبح كمان على ست نور عربو، أهلا وسهلا فيك ست نور. كمان تحياتي الصباحية لإلكم، سلامي لأختي نادية بغدادي من سناء، تحياتنا لسناء.
0: كمان عم بجاوبونا على السؤال، عم بقولوا من الأجوبة من القرارات اللي بغيرها لو أتيحت لي الفرصة أنه غير نظامي الصحي، لأنه الطب تغير وصرنا هيك عم نعرف معلومات أكتر. يعني أنا هيك كمان من القرارات بخدها أنه يكون يعني بحس حالي انه بغير شوي بقراراتي بما يخص اللايف ستايل تبعي، انه يعني مندير بالنا على اكلنا اكثر، بنعمل رياضه اكثر. هلا بعد فينا نعمل هيك يعني
1: بس اوكي بعد فينا. بدي صبح على طنط باسم القلطي كمان، اكيد الموضوع بحس انه لفتها فلذلك لا عم تكتب لنا اجابات تايتنج. نعطين اجاباتك طنط باسم.
0: الله يستر ماما كتير عميقه بهالقصص.
1: اوكي اذا لو اتيحت لك الفرصه لا تغيير قرار واحد بحياتك شو كنت حتغير ولماذا؟ فيكم تبعتوا رسائلكم مع الاسم على 01 66 76 02، وكمان فيكم تكتبوا رسائلكم النصيه بالكومنت بوكس على البث المباشر الان على اليوتيوب. جاوبي طنط باسم.
0: نعم شو قالت.
1: بدك تعرف؟
0: ايه مع فلترة اكيد.
1: تحيات على طنط باسمة القلطي اللي هي والدته لعلي، عم بتقول صباح الخير كيفك حبيبتي اشتقت لك وانا اشتقت لك كتير طنط باسمة. عم بتقول كنت جوزته لعلي وشفت ولاده وترك المسؤولية لغيره يعني وقدرت تروح وتعيش بالمدينة. ان شاء الله هيك الله يرزقك العودة طنط باسمة. وصلت المساج بشي
0: حالة. انا عبالكم الله يستر ما انا عارف. طيب ام الحسن ابو الخدود بتوجه لنا تحية وتسلم علينا. تحية لك.

0: عين. الحاج وليد عيتاني عم بيقول كنت غيرت دراستي ودخلت شريعة. كمان نيفر تو ليت, يعني فيك تفوت شريعة هلا.
1: نعم صحيح,
0: نحن منشجعك.
1: أكيد أكيد. كمان بدي أصبح على ست سناء بغدادي عم تقول قرارات كتير كانت غيرتها, لو بيرجع الوقت كنت بكفي تعليمي. كمان فيك
0: تكفي
1: تعليمي, كمان فينا يعني فيكم تاخدوا
0: أي إيمان. عم تكفي تعليمي,
1: أنا عم كفي. أستاذ جمال شماعة ما شاء الله اللي عم بيقدم للدكتوراه, يعني نفر توليت فينا نكفي. لو شو ما كانت شهادتنا فينا نكفي بأمر الدراسة. ما إله عمر بتحس التعليم سبحان الله, ما أنه مقتصر بس على الصغار.
0: لا,
1: طالما نحن فينا نفس موجودين على هيدي الأرض نحن قادرين بعد نكتسب أكتر وأكتر.
0: الحاج علي شحيمي بوجه تحية لأهله بتركيا عم يطلب مديح عن المدينة. هلا سمعنا, وطول ما نحن بالبرنامج وعلى هالإزاعة الكريمة عم نسمع مدائح عن المدينة. سلامي للشيخ عبد الرحمن عماش والشيخ محمد الأخرس والشيخ محمد الشحيمي, نحن كمان نوجه لهم تحية.
1: بدي صبح زميلتنا روبا برجاوي, أكيد سؤال
0: ملعبة لفاتيك.
1: أنا ناطرة إجاباتك. إيه نعم صح. تابعوا زميلتنا روبا برجاوي ببرنامج حكاية من كل بيت كل نهار أربعة بتمام الساعة 3:15 بعد الظهر.
0: هادي عم تقول لو أتيحت لي الفرصة أن أغير قرار واحد بحياتي لغيرت قرار اتخذته قبل خوفا من كلام الناس أو إرضاء الآخرين, لكن بالنهاية تعلمت من تجارب الماضية واكتسبت الخبرات. نعم
1: أوكي. ميساء من صيدا كمان بتصبح علينا, اشتقنا لكم كتير. تحيتنا لكم لأسرة الإذاعة. بخصوص السؤال هيدي الميم الطويلة, يعني عم نفكر كنت مش غيرت قرار, كنت أخذت قرار أنه انتبه أول على شغلي, يعني على المصاريف اللي هي بلا عازة, وبدالك كنت استثمرت بكتير قصص مفيدة أكتر. يعني نحن دايما يعني احنا منجرب انه نستثمر بهيدول الامور, ومنجرب دايما انه نحد مصاريفنا. نحن دايما منجرب.
0: وعليكم السلام يا هبة الحداد من المانيا, عم بتعايدنا بمناسبة ذكرى المولد لقربيت. وكمان لو اتيحت الفرصة لقلي اني غير قرار كنت بترك الغربة وبرجع على بيروت. فيك تترك الغربة هلا وترجع على بيروت بعد الفرصة متاحة. وبتشاركنا الفرحة بالمناسبات الإسلامية. الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله الإذاعة جامعتنا. صباح الخير من الباش وهبي من سويسرا. بدي هني بنت خي دانا وهبي على الزواج نهار السبت ب 8/8/2026. القرار بتاخده بيرجع من الغربة, أنه القرار اللي بيحب ياخده أنه هو يرجع من الغربة. وإذا بصحى اليوم قبل بكرة نحن من راس بيروت ريدوليون. تحية لأستاذ العلي وأستاذ إيمان, تحياتنا لألك, وإن شاء الله هيك المغتربين كلهم بيرجعوا لأرض الوطن.
0: يعني سبحان الله أغلب المغتربين بس تسأليهم تسأليهم بيقولوا لي كياراتنا بنرجع لأرض الوطن إن شاء الله. صحيح. بيرجعوا قريبا. ميساء من صيدا بعد غياب عم تبعت لنا, عم تسلم علينا وبتسلم, يعني بتوجه لنا تحية. كمان أسيمة شاغوري قال ما في تعليق لأنه في كتير قصص غيرتها. أوكي.
1: يعني مش بس أنه منفكر أخذنا القرار ومشينا فيه. كمان في عنا رسالة من هبة حداد من ألمانيا, كل عام الأمة المحمدية بألف خير. تحياتنا لك يا هبة. كمان ناس بدون يسافروا وناس بدون يرجعوا.
0: سبحان الله.
1: صح أيدني.
0: وناس بدها تضعف وناس بدها تنصح وناس سبحان الله.
1: واللي منه مجوز بده يتجوز, واللي مجوز البعض بده يترك, وهكذا. اللي منه متعلم بده يتعلم. يعني
0: الحاج أحمد ناصر بيقول قررت مرة أشتري حبة بوزة عجبتني, لكن من بعد ما سألت عن سعرها غيرت قراري لأنه شفت سعر حبة البوزة بتعادل وجبة غدا فخمة لشخصين. شكلك أنت يعني
1: متقل,
0: يعني استحلت حبة بوزة من الماركات. لأنه وجبة غدا لشخصين مقابل حبة بوزة,
1: يعني قدي
0: وين كنت عم تكسدر وشفتها الحبة البوزة يا حاج أحمد. ماشي.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين العاشر من آب 2026 الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت عودة إلى الداخل تحجب تعقيدات المفاوضات. هل يقاطع لبنان الجولة الثامنة إذا رفضت مطالبه؟

النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. فضيحة اعتقال لواء سوري وتسليم معارض سياسي للشارع. قضاء في خدمة سوريا بعد السعودية ورام الله. وفد السلطة المفاوض محبط برغم تنازلاته سياسياً وميدانياً. إسرائيل تعرض أسراكم مقابل رفات يهود لبنان. استراتيجية الصمود إيران لترامب لا تنتظر انهياراً.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت مفاوضات إسرائيل تفجر الاشتباك في الداخل، الحزب يهاجم الحكومة والرعي يتمسك بخيار الدولة، مفاوضات هرمز تتقدم مع عمان، وواشنطن تعمل لخطة عبور آمن.

0: نتابع مع عناوين صحيفة البناء: هدوء ترامب أمام عاصفة العسكر، ورضائي يرث لاريجاني، وهرمز يرفع البرميل. ساعر يضم الجنوب، وحزب الله يندد، وماذا عن موقف السلطة وعن التفاوض؟ نتنياهو يرفض خطة غزة ويهدد إيران، واليمن يتجاهل الحلف الثلاثي ويضرب.
1: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت لبنان يتحرك لمواجهة اقتطاع أراضٍ، وقائد السنتكوم يطالب الاحتلال بالانسحاب. وصول دفعات من البيوت الجاهزة إلى زوطر الغربية، والاحتلال يحرق القرى والأشجار والجبال. 6 شروط إيرانية لإعادة فتح هرمز، وترامب لإغراق إيران اقتصاديا. لقاء لساعتين بين المرشد وبوزشكيان، ودور خاص لرضائي. سوريا وروسيا تتوصلان لاتفاق حول قاعدتي طرطوس وحميميم.
0: ومن أبرز معنونات صحيفة الشرق: لبنان يقوم باتصالات دولية، وإسرائيل ماضية في خرق اتفاق الإطار. تعلموا كيف تكون المفاوضات من الرئيس أنوار السادات. بنتاغون يطلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح والذخائر.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: التعنت الإسرائيلي يهدد الإطار، عون يتحرك أمريكيا وأمميا ضد خريطة الضم.

0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. تفاهم بين دمشق وموسكو حول طرطوس وحميميم. طهران تقايد هرمز بإنهاء الحرب. نتنياهو ننفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. رفض إسرائيلي لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. بغداد تحاصر قوى السلاح بإجراءات ميدانية جريئة. قتلى وجرحى في هجمات روسية أوكرانية متابعة.
1: مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض مصطفى درويش دحدوح في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 702 053. إذن المريض مصطفى درويش دحدوح في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 702 053. لبوا وبارك الله فيكم. والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وبتل ما قلت لكم قبل الفاصل اليوم قصة وعبرة فيها الكثير من العبر. والصراحة أنا نهار الجمعة كنت بالخطبة، وكان فضيلة الشيخ عبد الله عميري هو اللي عم يخطب، والقصة اللي حيقولها هلأ بعد شوي ذكرها بالخطبة وأثرت فينا جميعا، لأنه قصة حقيقية صارت معه، هي معه شخصيا. نسمع القصة معك شيخي. أول شيء أهلا وسهلا فيكم.
1: فيكم بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. هو لا شك أن العبر والقصص كثيرة، ولكن قليل من الناس هم الذين يعتبرون. هذه القصة سبحان الله أثرت فيه وبالعديد من الناس، لأنه شيء واقعي حصل، وسبحان الله هيك فيه عبرة كبيرة. مثل هالأيام تقريبا بيكون في كان امتحانات رسمية، ونحن كنا بالجمعية نعمل دايما دورات تأويل لطلاب الشهادات الرسمية. فبيوم من الأيام تتصل في امرأة بتقول لي أنا عرفت أنه أنتوا عاملين دورة تأويل لطلاب الشهادات الرسمية، وبعرف أنه أنتوا بتعطوا فيها هيك حصة توجيه، بتعطوا وعظ وإرشاد ودين والأمور هيدا. ففي شاب حيجي لعندك اسمه محمد، وقالت لي عائلته هي، قالت لي هذا محمد شاب يعني عمره 18 سنة، طالب بكالوريا تاني، فبالتالي قالت لي ما حاضر ولا درس دين بحياته، فبركة أنتوا هيك بتصيروا بتعلموا بتنتبهوا له. قلت له ابعتي. فإجا محمد، كنا بوقتها عاملين دورة التأويل بثانوية الصلاحية الأيوبية، فتت أعطيتهم هيك توجيه ودرس دين، وظهرت قام لحقني محمد على الكوريدور، قال لي شيخ بس أنا عندي كلمة بدي أقول لك إياها، وبتمنى ما تفهمني غلط، أنا مني شاب ضد الدين وضد هذا لا، ولكن أنا هلأ بدي أقول لك أنتوا ليش عم تعطونا هلأ حصة الدين، ونحن هلأ عنا امتحانات قريبة ونحن بحاجة لتعطونا حصة ماث أو فيزيكس أو كيمستري، زيدولنا إياهن، وبعد ما نخلص الدورة بعتوا ورانا بنيجي ونحضر دروس دين. قلت له ليك يا محمد، أنت عندك بالأسبوع 168 ساعة، نحن أخذنا منهم ساعة، بقي لك 167 ساعة، وهذا فرض وهذا واجب أنه الواحد يتعلمه، وهذا فيه خير وبركة، ورغبته بعلم الدين. فقام حضر الدورة، كانت دورة 4 أسابيع، يعني أخذ 4 حصص دين. راحت الامتحانات، طلعت النتائج، نحن بالعادة مصير منتصل لنطمن مين كان في عنا وشو عندهم دورة تانية إلى ما هنالك. فقام اتصلت، ردت علي نفس المرة اللي حكيتني، قلت لها طمنيني كيف محمد إن شاء الله نجح. قالت لي محمد ما قدم امتحان، ما عرفت؟ قلت لها لا. قالت لي محمد نهار الأحد هيدا 40.
2: يا الله يا الله،
1: أقسم بالله العلي العظيم
2: يا الله.
1: قالت لي محمد نهار الأحد هيدا بصر له 40 يوم ميت، ما قدم امتحان. قلت لها كيف؟ قالت لي داء وخلقه عم يدرس. قال لها لأمه حأطلع على الجبل بغير جو وبرجع بيجي. قالت له ايه بس تتيجي بدك تخدني في عندي عرس توصلني. قال لها ايه يلا. طلع هو نازل على السرعة، نزل بالوادي فمات.
2: يا لطيف يا لطيف.
1: أمه يوم الامتحانات اجت على تخته، صارت تهز التخت، تقول له يا حبيبي يا محمد قوم قوم حيروح عليك الامتحان، يا حبيبي يا محمد قوم حيروح عليك الامتحان، ابنها بالقبر ميت مدفون، ما في حدا بالتخت. ولكن سبحان الله هذه الأم. لذلك هون نحن منتذكر، وقالت لي المرة اللي هي اتصلت فيه، قالت لي انه هو يعني بحسب الظاهر ما اخذ من كل علم الدين الا هالاربع ساعات اللي انتوا علمتوا اياهم بالدورة، بس 18 سنة عاش.
2: طب قال لك الله. شيخ انه بعد الامتحانات بترجع بتبعت ورانا بتعطونا دروس دين؟
1: قال لي بعد الامتحانات
2: ما حدا ضامن. لا حول ولا قوة.
1: هون منتذكر بيت الشعر، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، وقد رزق الطير والحوت في البحر، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يكون الواحد ما أشبه شيء، صحيح البدن ما به علة، فجأة تسمع أنه مات. ما عم نسمع كتير شباب مثل قصة محمد فجأة مات، بلى، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر بتلاقيه بيكون مريض وبيفوتوا على الاي سي يو في وعمليات وبقولوا خلاص، والبعض احيانا بيروح بيحضر له ورقه النعوه والقبر واجراءات الدفن، فبعد ذلك يخرج ويعيش سنوات طوال.
2: صحيح.
1: فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح وهو ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. نحن ما بنعرف من منا حضر كفنه، ما بنعرف. فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يصير إلى القبر. قد ما عاش الواحد منا لا بد أنه سيموت. عش ما شئت لا بد أنك تموت، وأحبب من شئت لا بد أنك ستفارقه، وهذا حال الدنيا. ولكن سبحان الله نسمع القصص لعل الواحد منا يتأثر قليلا أو كثيرا، ولكن في الغالب كثير من الناس يعودون ينسون، يعني بيظهر بيرجع للي كان عليه واللي كان معتاد له، وقليل قليل قليل من الناس هم الذين تغير فيهم قصة أحيانا أو حادثة مجرى حياته. نسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: الله.

0: شو عنا برامج اليوم إيمان؟
1: بدي أذكر ببرنامج نغم الصباح مع زميلة ريما كريدية اليوم بتمام الساعة 9:45 وكمان بدي أذكر ببرنامج زميلتنا ميان دمشقية دردشة في كمان اليوم بتمام الساعة 3:15 ظهرا بتوقيت بيروت. ضيف الحلقة الشيخ الدكتور محمد علم الدين رئيس قسم التوحيد في الجامعة العالمية. عنوان حلقتهم: كيف غير المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا.
0: طيب، مواقيت الصلاة اليوم بإذن الله بتوقيت بيروت بيدخل وقت الظهر الساعة 12:49، العصر 4:31، المغرب 7:37، والعشاء 9:02. نحن وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة معكم إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: قريبا بإذن الله شيء يسركم، مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
9: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية، محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري، يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى. تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. معناه إذا تعلمت آية من القرآن الكريم أفضل وأثوب من أن تصلي 100 ركعة من النوافل التي هي سوى الفريضة. ونحن الآن في صدد تفسير سورة الزمر، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب، أي القرآن، من الله، نزل من الله العزيز الغالب في سلطانه الذي لا يغلب، الحكيم في تدبيره. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، أي القرآن، بالحق، ببيان الحق، فاعبد الله مخلصا له الدين، ممحضا له الدين من الشرك والرياء، بالتوحيد وتصفية السر. ثم قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر لاطلاعه على الغيوب والأسرار. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي آلهة، تقديره، والذين عبدوا الأصنام يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تقريبا، أي درجة. إن الله يحكم بينهم، بين المسلمين والمشركين، فيما هم فيه يختلفون. قيل: كان المسلمون إذا قالوا لهم: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله. فإذا قالوا لهم إنكارا عليهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا يصح الاستشهاد بهذه الآية لتكفير المسلمين المتوسلين والمستغيثين بالأنبياء والأولياء، فإن الآية الكريمة وردت في المشركين الذين يعبدون الأصنام، كما هو واضح في صريح الآية، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما المسلمون المستغيثون والمتوسلون بالأنبياء والأولياء، فإنهم لا يعبدون الأنبياء والأولياء، بل يعبدون الله تعالى الواحد الأحد، خالق الأنبياء والأولياء، وخالق كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. ومعنى استغاثتهم وتوسلهم أنهم يطلبون من الله أن يقضي حاجاتهم ويدفع عنهم ما أهمهم بما لهؤلاء من الفضل عند الله تعالى. والمعنى أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وقال نص، قال: والحديث صحيح. هو علم الأعمى الذي جاء إليه يسأله الدعاء لأجل أن يذهب عنه العمى، قال للرسول: ادعو الله لي، فإنه شق علي ذهاب بصري. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك. قال: إنه قد شق علي ذهاب بصري، وليس لي قائد، فادعو الله لي. ف فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ائت المضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. الرسول هو علمه ذلك فيكون ذلك سنة. وهذا الحديث نص الطبراني على صحته، قال: والحديث صحيح. والذي كان في المجلس من الصحابة واحد يسمى عثمان بن حنيف رضي الله عنه، قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ بعد وفاة رسول الله وأبي بكر وعمر صار عثمان هو الخليفة، فجاء رجل إلى عثمان له حاجة ما كان يلتفت إليه لانشغاله عنه، فلقي هذا الرجل عثمان بن حنيف راوي الحديث، قال له: لي حاجة عند عثمان لا يلتفت إلي، لا ينظر في حاجتي. قال له: ائت المضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهؤلاء الكلمات التي سمعها هو من رسول الله يقولها للأعمى الذي صار بصيرا. ففعل الرجل ذلك، ثم ذهب إلى عثمان فأخذ البواب بيده وأدخله على عثمان فأجلسه على طنفسته التي يجلس عليها وقال: اذكر حاجتك. فذكر حاجته فقضاها له ببركة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: فوق ذلك ما كان لك من حاجة فأتي إلينا. الحافظ الطبراني قال: والحديث صحيح عن الجزئين، المرفوع إلى الرسول والموقوف على عثمان بن حنيف. فإذا التوسل بالأنبياء والأولياء وصالح الأعمال سنة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست شركا، ليست حراما، ليست بدعة محرمة. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يهدي من هو في علمه أنه يختار الكفر، يعني لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت اختياره الكفر ولكنه يخذله، أي لا يعينه على الاهتداء ولا يمكنه منه ولا يقدره عليه وقت اختياره الكفر. وكذبهم قولهم في بعض من اتخذوا من دون الله أولياء بنات الله، ولذا عقبه محتجا عليهم بقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو جاز اتخاذ الولد على ما تظنون لاختار مما يخلق ما يشاء لا ما تختارون أنتم وتشاءون. سبحانه نزه ذاته من أن يكون له أحد ما نسبوا إليه من الأولياء والأولاد، ودل على ذلك بقوله: هو الله الواحد القهار، يعني أنه واحد متبرئ عن انضمام الأعداد، متعال عن التجزؤ والولاد، قهار لكل شيء، ومن الأشياء آلهتهم، فأنى يكون له أولياء وشركاء. ثم دل بخلق السماوات والأرض وتكوير كل واحد من الملوين أي الليل والنهار على الآخر، وتسخير النيرين أي الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى، وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة، وخلق الأنعام على أنه واحد لا يشارك، قهار لا يغالب بقوله: خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة، إذ جعل في كل شيء آية على ربوبيته ووحدانيته، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير اللف واللي، يقال كار العمامة على رأسه وكورها، والمعنى أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه. وسخر الشمس والقمر، ذللهما وجعلهما يطلعان ويغربان لمنافع العباد، كل يجري لأجل مسمى أي يوم القيامة، ألا هو العزيز الغالب القادر على عقاب من لم يعتبر بتسخير الشمس والقمر فلم يؤمن بمسخرهما، الغفار لمن فكر واعتبر فآمن بمدبرهما. ثم يقول الله سبحانه: خلقكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها حواء من قصيراه، والقصيرة هو أسفل الأضلاع وأقصرها، وأنزل لكم من الأنعام، أي خلق وجعل، وذلك كقوله تعالى في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد، أي خلقنا، ليس معناه نزل من فوق إلى تحت، وقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ومعلوم أنه تعالى لم ينزل اللباس على ما هو عليه، ولكن معناه خلقه لباسا لهم، فكذلك هذا. ثم قال الله تعالى: ثمانية أزواج، ذكرا وأنثى، من الإبل والبقر والضأن والمعز، كما بين في سورة الأنعام: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن والرحم والمشيمة. والمشيمة هي الكيس الذي يكون فيه الولد في بطن أمه. ذلكم، الذي هو مفعولاته، هو الله ربكم له الملك التام في الدنيا والآخرة، فهو مبدئ كل شيء، مهيمن عليه، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فكيف يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بين الله تعالى أنه غني عنهم بقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، عن إيمانكم، إذ لم يأمركم بعبادته لنفع يجره لنفسه أو ضر يدفعه عن نفسه، بل هو غني عنكم وعن عبادتكم، وأنتم محتاجون إليه، مفتقرون إليه لتضرركم بالكفر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، لأن الكفر ليس برضا الله تعالى، وإن كان بإرادته بمشيئته وعلمه وتقديره، لكن هذا العبد باختياره فعل ذلك وهو تحت مشيئة الله. وإن تشكروا فتؤمنوا يرضه لكم، يرضى الشكر لكم، لأنه سبب فوزكم فيثيبكم عليه الجنة. ولا تزر وازرة، أي لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، أي ذنب نفس أخرى، أي لا يؤخذ أحد بذنب آخر. ثم إلى ربكم مرجعكم، أي إلى جزاء ربكم رجوعكم، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. إنه عليم بذات الصدور، بخفيات القلوب. ثم يقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان، هو أبو جهل أو كل كافر، ضر، أي بلاء وشدة، دعا ربه منيبا إليه، راجعا إلى الله بالدعاء، لا يدعو غيره. ثم إذا خوله، أي أعطاه نعمة منه، من الله عز وجل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ربه الذي كان يتضرع إليه. وقوله ما كان يدعو بمعنى من كان يدعو، كقوله تعالى في سورة الليل: وما خلق الذكر والأنثى. ثم يقول عز من قائل: وجعل لله أندادا، أمثالا، ليضل عن سبيله، أي الإسلام. قل يا محمد لهذا الإنسان: تمتع، أمر تهديد، بكفرك قليلا في الدنيا، إنك من أصحاب النار، أي من أهلها. قال العلامة الإمام الحافظ الهرري رحمه الله: بعض الناس من شدة جهلهم أو عمدا بنية لأجل ترويج كفرهم في قول الله تعالى في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقولون هذا تخيير والعياذ بالله تعالى من الكفر. هؤلاء من الذين يقولون بحرية الدين والفكر، هؤلاء فيهم عدد ممن يدعي الإسلام، لا يفرقون بين التهديد والأمر. ثم يقول الله تعالى: أمن هو قانت كغيره، أي أمن هو مطيع كمن هو عاص، والقانت المطيع لله، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه، وهو جري ذكر الكافر قبله. آناء الليل أي ساعاته، ساجدا وقائما يحذر الآخرة أي عذاب الآخرة، ويرجو رحمة ربه أي الجنة. ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته لا عمله، ويحذر عقابه لتقصيره في عمله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي كما لا يستوي العالم والجاهل، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. إنما يتذكر أولو الألباب، جمع لب، أي إنما يتعظ بوعظ الله أولو العقول المنتفعون بعقولهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى الممات. اللهم أنت أصلحت الصالحين، فأصلحنا وارحمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين.
9: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

0: المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تقتصر على الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، إذ أضيفت إليها حرب أخرى بالنار مع اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأحراج والمرتفعات إثر مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية. وفي آخر التطورات، ألقت قوات العدو فجرا رميات رشاشة باتجاه وادي السلوقي، وكانت قصفت ليلا بالقذائف المدفعية بلدة المنصور. إلى ذلك عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين ومرج عيون زوطر الغربية وحومين الفوقة وزبدين والدوير والنبطية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء المطلوب بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. وتشدد قيادة الجيش على أهمية اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومي غد وبعد الغد لدراسة وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين. مطلبيا، أعلن تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين إضرابا عاما اعتبارا من صباح اليوم، يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحريكية، إلى حين التراجع عن المرسوم القاضي بتقسيط المفعول الرجعي وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. دوليا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران في موقف يبدو أنه ينطوي على تراجع عن إصدار أوامر بشن مزيد من الضربات العسكرية، في حين تصر طهران على مطالبها. وقال ترامب: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وفق ما أورد موقع إكسيوس الإخباري الذي أشار إلى أن التصريح جاء خلال اتصال مقتضب معه. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم تبادل الرسائل عبر وسطاء، لكن هذه العملية لا تعد تفاوضا. وأوضح في تصريح أن الوسطاء يواصلون جهودهم لإيجاد سبيل لاستئناف المفاوضات. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر، وفق وكالة فرانس بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء، الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير نداء المعرفة.

0: نصبحكم من جديد ومندعيكم تشاركونا بها الصبحية الجديدة من نغم الصباح. لا لا لا
1: لا لا. يا ما في قلوب عم بتدوب هالإذاعة اللي
0: بداية أحبابنا منقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

كل صباح له حكاية، ومع كل حكاية بداية جديدة، ومن أجمل البدايات لقائنا معكم بنغم الصباح. فقراتنا مثل العادة منوعة صباحية وجديدة، اخترنا لكم إياها بعناية. اسمعونا اليوم بفقراتنا المتعددة.

الصبحية. بداية حنشوف مين مصحصح معنا برنامج عالصبحية، وحنقدم كمان رسالة من القلب إلى القلب. معنا يومي، وبتبقى خبريتنا الكتير بتحتل قسم كبير من برنامجنا يوم يوم. حنضيف اليوم فقرة صحية قصيرة ولكن مفيدة مع اختصاصية التغذية جنان عطشان. من يوم ليوم واسمعونا بكلمة ومعنى. من يوم ليوم معنى يومي، وبيبقى في كلمات ما بنعرف ليش هيك سموها. من يوم ليوم من يوم ليوم. ومنختم بفقرة مؤثرة وهي لحد هون وبس. أنا بدعيكم من هلأ تسمعوها.

0: البعض بفيق من النوم مستعجل ومأخر على الشغل ويا ترى ليه؟ اسمعونا، هل انت مصحصح يا مجد؟ مصحصح
1: صحصح، فتح عيونك منيح وصحصح معنا.
2: ايه اذا ما عم صحصح شو بدي اعمل؟
1: يلا قوم صحصح، بلشنا.
0: يعني اللي بيتقل بالسهرة بفيق بالغالب تقلين وبالكاد بيقدر يفتح عيونه، كل شوي بيقول خليني نايم بعد شوي، فبيقوم نعسان وتعبان، ومن بعدها بيستعد ليظهر على شغله بعجلة حتى ما يتأخر على الدوام. كتير منيح انك ما تتأخر على الدوام، بس ما تنسى أمور المطلوب انه الواحد يعملها حتى يصحصح ويبدأ نهاره بنشاط. فشو رأيك تعطي حالك وقت كافي من دون توتر أو استعجال؟ حابب تصحصح؟ حنساعدك. بداية التعرض لضوء النهار فور الاستيقاظ من النوم بيساعد على النشاط. أيضا شرب كوب من المي مهم كتير لترطيب الجسم، فإذا شرب كوب من المي مهم كتير لترطيب الجسم وتنشيط الدورة الدموية، خاصة إذا كانت المي دافية ومعها شوية عسل. كمان بعض الحركات الرياضية الخفيفة بتساعد على تجديد النشاط. يلا واحد اثنين واحد اثنين. يعني زميلنا مجد بلش بالحركات الرياضية وانسجم معنا وهيته، يلا برافو، واحد اثنين. طيب الحركات الرياضية الخفيفة بتساعد على تجديد النشاط وتنشيط المفاصل والدورة الدموية، وبتساعد على رفع مستويات الطاقة من دون إجهاد للجسم، وبتمنحك تركيز ونشاط كل اليوم بإذن الله. وكمان ما تنسوا تناول وجبة صباحية خفيفة بتحبها مع فنجان الشاي أو القهوة. وأكيد ما بننسى نبلش يومنا بذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت بلش جرب هالنقاط اللي ذكرناها وشوف كيف بتصحصح.
2: إيه هلأ بلشت صحصح،
0: شفت كيف؟

0: وهي نداء المعرفة، وهيدا برنامجنا نغم الصباح، وهيدا زميلنا مجد ومعكم ريما من وراء الميكروفون، ورح أقدم لكم رسالة من القلب إلى القلب.
1: رسالة من القلب، إلى القلب.
2: من القلب إلى القلب.

رسالتنا اليوم بتذكر إنك تعود نفسك كل صباح تقول اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأبنائي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي وجميع ما أنعم الله به علي. اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة. بالإضافة أكيد إلى الأذكار المباركة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها حماية لنا من إصابة العين وأذى الجن، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، مع قراءة المعوذات سورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق صباحا ومساء وغيرها كتير من الأوراد الصباحية. يعني رسالتنا اليوم صحيح قصيرة بس هي بتذكر بتعويد اللسان على ذكر الله، لأنها بتنفعنا وبتريحنا ومنكسب فيها ثواب بإذن الله. حتى أنتوا ماشيين على الطريق امسكوا المسبحة أو العداد وبلشوا بالذكر، وحتى أنتوا قاعدين بسياراتكم اشغلوا لسانكم بذكر الله تعالى، وما تنسوا تدوروا إذاعة نداء المعرفة وتسمعونا، وذكروا أولادكم وأحبابكم بهالأمور اللي قلناها. وهيدي كانت رسالة من القلب إلى القلب.

0: بعدنا مستمرين معكم بصبحيتنا من نغم الصباح مع أجواء صباحية حلوة. بس هلأ رح ننتقل يا مجد للخبريات اللي جمعناها من عدة بلدان.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: خبريتنا الأولى ببلجيكا، واسمعوا شو بيعملوا لشعب ببلجيكا. ببلجيكا لما بيصير عمر الإنسان 65 سنة بتبعت له دائرة التقاعد رسالة بتقله فيها أنت صرت هلأ متقاعد وبدك تبعت لنا رقم حسابك البنكي لحتى نحول لك راتب شهري. عم تسمع يا مجد؟ ما بس هيك، وإذا عندك مشكلة اتصل فينا على هالرقم لتحصل على موعد المقابلة، وفي عندك امتيازات منها تخفيض إيجار البيت أو الشقة ودعم شهري للإيجار مع تخفيض بالكهرباء والمواصلات وغيرها من الأمور. ومن الطريف أنه بيقولوا له حتيجيك رسالة كل شهر منذكرك فيها لتعمل فحص طبي دوري. وأكيد في غيرها كتير من الأمور اللي فيها تسهيلات للشعب، ولكن ما حنذكرها كلها، بكفي اللي سمعناه حتى ما نتحسر على بلدنا، لأنه نحن منتمنى أنه يكون عنا تسهيلات بحياتنا. أنتوا فهمتوا علي؟ الله كريم.

أما خبريتنا الثانية فهي بلندن. ببعض أحياء لندن توجد شجرة اسمها الشجرة، سموها هيك الشجرة المخادعة. قد تبدو الأشجار أكثر كثافة من المعتاد ليلا، ولكن السبب مش كثرة الأوراق بل آلاف من ببغاوات الدرة المطوقة اللي بتتميز بريشها الأخضر الزاهي ومنقارها الأحمر المنحني ووجود خط ملون بيشبه الطوق يحيط بعنق الذكور البالغين. هالببغاوات بتتجمع على الأغصان بعد غروب الشمس فبتختلط ألوانها ريشها مع أوراق الشجرة، لهيك سموها الشجرة المخادعة.

أما بتركيا يعني منختار قصة من قصص كتير بتصير بحياتنا اليومية. بتركيا ولد شاف ولد عم يبكي لأنه عنده دراجة، فصار يبكي على حاله إنه هو ما عنده دراجة بسيكلات. فشو عمل منه؟ شو عمل له؟ اللي صار إنه أهداه دراجة. لما شافه عم يبكي تأثر فيه كتير لأنه ما عنده دراجة، فما اكتفى بمواساته بل استعان بعيلته ليشتري له دراجة جديدة ويهدي إياها. أما في الجزائر بين الماء والنار. قبل أيام كانت النيران عم تلتهب الغابات، واليوم السيول عم تجتاح الشوارع. تعرضت الجزائر لتقلبات مناخية قاسية تمثلت بموجة حر شديدة أدت لاندلاع نحو 1968 حريق وخلفت ضحايا وخسائر عقبتها عواصف رعدية وأمطار غزيرة سببت فيضانات وسيول اجتاحت شوارع عدة مدن. سبحان الخالق العظيم. أما في فلسطين فكان في طفل بده يفوت على صالون الحلاقة، فلما فات أو قبل ما يفوت سمع صوت غريب بيشبه صوت طقطقة طالع من المبنى، فخاف كتير وفات نبه صاحب الصالون ولكنه ما اهتم للموضوع. صوت المبنى كان عم بيزيد والتشققات عم تكبر قدام عيون هالولد، فرجع مرة تانية عم يصرخ ومرعوب ولكن ما حدا نتحرك. حاول بكل قوته يحذر الموجودين قبل ما تصير الكارثة ولكن ما حدا نصدق انه المبنى حينهار. وأول ما الطفل ظهر الكل سمع صوت مرعب وانهار المبنى بالكامل بلحظات وتحول لكومة من الركام. قدر الله وما شاء فعل. هذه كانت بعض الخبريات اللي جهزنا لكم إياها.

هيدي الأجواء الرائعة اللي عم بيمتعنا فيها زميلنا ماجد منتمنى توصل لكل بيت أحبابنا. أمرار كتير منسمع بكلمة بس ما كتير منعرف معناتها وما منعرف شو الفرق بيناتها وبين كلمة تانية، فلح نتعرف عليها.

ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ اسمعوا معي، الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه في غيبته مما لا يرضى به وما أكثرها. أما البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه وهو أشد من الغيبة. ليه؟ لأنه كمان بيتضمن الكذب، وكلاهما أكيد اثنيناتهم من معاصي اللسان، فتجنبوهن قد ما فيكن. ما الفرق بين الأذان والآذان؟ رغم التشابه بالكتابة ولكن المعنى مختلف تماما. الآذان بمد الهمزة جمع أذن، وهي الجارحة التي نسمع بها. أما الأذان بفتح الهمزة ومن غير مد الألف فهو نداء الصلاة المعروف. ما معنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ اللهم صل على محمد، أي اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما، وسلم يعني سلمه واحفظه مما يخاف على أمته من جميع أنواع الشر.

مستمرين معكم مع أنه منسجمي كتير، بس خلينا نكمل. لابد هيك أنا فكرت أنه يكون بصبحيتنا فقرة صحية ولو كانت قصيرة ولكن بتفيد كتير. موضوعنا اليوم جوابه من الاختصاصية جنان عطشان اللي رح تحكي لنا شو هو تحديدا إدخال الطعام على طعام.

0: أهلا وسهلا فيك كريمة وبكل المستمعين. بالنسبة لموضوع إدخال الطعام على الطعام، أول شيء مش عم نحكي هون عن تنوع الأصناف، كلامنا هو عن تناول طعام جديد والطعام الموجود بالمعدة بعد ما انتهى هضمه. هالممارسة منشوفها حاليا بصورة اللقمش المتواصلة على مدار النهار، مثلا كل ساعة كل ساعتين بيبقوا عم يأكلوا. عدم ترك فاصل معتبر من الوقت لينتهي هضم الطعام الموجود بالمعدة، خاصة إذا كانت وجبة تقيلة مثلا مثل لحم بعجين أو رز عالدجاج، بيؤدي لفساد الهضم، وهيدا الشيء كتير بضر بالصحة. فوقت ما نحن بناكل وجبة تقيلة مثلا مثل رز على دجاج، مطلوب تقريبا نترك فاصل 3-4 ساعات من دون ما ناكل أبدا ولا أي لقمة، وهون نحن بنبقى عم نترك مجال للهضم أنه ينتهي، بتكون المعدة عم بتباشر بإخراج الطعام منها، فهون فينا نحن نفوت طعام جديد.
1: شكرا لاختصاصية التغذية جنان عطشان اللي حبت تساعدنا كمان بهيدا الموضوع. صحيح فقرة قصيرة ولكن بتلفت النظر لأمور نحن غايبة عنا ومهم كتير انه نطبقها.

0: بلقائنا كمان منتناول بعض الكلمات اللي منعرف وتعودنا انه هيك اسمها، بس ليه هيك سموها؟ ليه هيك اسمها؟ وعلى شو بتدل؟ هلأ منعرف
1: ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟
2: ليش هيك سموه؟
1: يا صحيح، ليش هيك سموه؟
3: ما بعرف ليه هيك سموه؟
4: رح قلكن ليش.
2: مشان هيك.
0: يا ترى لماذا سمي الإنسان إنساناً؟ سمي إنساناً لكثرة نسيانه. وعم ننسى كتير بهالأيام وعم بيزيد هالشي، الله يستر. القلب سمي قلباً لسرعة تقلبه، ساعة بيحب ساعة بيكره، وشعور بيتغير كل شوي. الكعبة سميت كعبة بسبب شكلها المكعب. الله يرزقنا زيارتها ونشوفها هيك وجها لوجه، مثل ما منسمع لما بخبرونا أول نظرة اطلعوا فيها على الكعبة وجها لوجه وشو شعروا. في منهم هنو عم يحكوا تنزل دموعنا. الله يرزقنا.

0: نعم نعم. وآخر كلمة اخترت لكم إياها هي الوجه. سمي وجها لأن الإنسان يواجه به.
1: لا إله إلا الله.
0: وهيك خلصت فقرتنا ببعض الكلمات اللي عرفنا ليش هيك سموها، وبيبقى فقرتنا الأخيرة بتمنى الكل هلا يسمعها لحد هون وبس.

عنوان مهم: كل من جعل مسؤولا على الناس غدا سيسأل على مسؤوليته على الناس.

0: إلى كل مسؤول على منصبه فطغى وتجبر وظلم عباد الله واستغل سلطته لمآربه. تذكر أنك ستسأل عن عملك يوم لا ينفع مال ولا بنون. اسمع يا من يقول أنا مسؤول.
1: تركوني عيش بهمي، ارتاح وعيش بهمي.
0: عندما تقول أنا مسؤول، فافهم معي ما معنى مسؤول. أنت مسؤول أي ستسأل عن عما تحملت من مسؤولياتك. نعم، ستسأل عما تحملت من مسؤولياتك التي وكلت إليك، إن كان تجاه عيلتك أو تجاه رعيتك. وإذا كانت تخشى الله تعالى حق الخشية فهذا هو الأصل، أن تخاف الله في كل أفعالك وأقوالك. المسؤولية أمانة عظيمة، فانتبه، انتبه كتير منيح. نحن بدار امتحان وسنحاسب جميعا، والمحاسب رب عزيز قدير عليم خبير واسع الرحمة وأيضا شديد العقاب. فإذا بدءا من رئيس الهرم إلى أي مسؤول إدارة، بل إلى كل موظف ومعلم ومهندس وطبيب تقع تحت يده مسؤولية من المسؤوليات. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكل لا يخلو من نوع من المسؤولية، حتى المرأة في بيتها. نقول لكل هؤلاء: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، عندما تسأل عن عملك وما قدمت فلن تستطيع الفرار والهروب من الجواب. فإن لم تجب بلسانك أجابت عنك جوارحك، فضلا عن الكتاب الذي سطرته الملائكة الكرام لكل ما قدمت من عمل. فأصلح نفسك من الآن وأدي ما عليك قبل فوات الأوان، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولحد هون وبس.

وهيك بتنتهي صبحيتنا ولقائنا كمان انتهى لليوم. بتشكرك مجد وبتشكركم مستمعينا الكرام. بالآخر بقلكن على الخير، لقونا ومن الدعاء ما تنسونا إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: أهلا بكم.
1: يتركز اهتمام المسؤولين على متابعة ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل عدم تحقيق الجولة السابعة من هذه المفاوضات في روما أي تقدم، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المسار، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي يقابل المطالب اللبنانية بمزيد من الأعمال العسكرية والتفجيرات في القرى المحتلة، إذ لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تقتصر على الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، إذ أضيفت إليها حرب أخرى بالنار مع اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأحراج والمرتفعات إثر مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية. وفي آخر التطورات أطلقت قوات العدو فجرا رميات رشاشة باتجاه وادي سلوقي، وكانت قصفت ليلا بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري. إلى ذلك عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، مرجعيون، زوتر الغربية وحمين الفوقة وزبدين ودوير النبطي، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء المطلوب بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. وتشدد قيادة الجيش على أهمية اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. بالتوازي أفيد أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر غادر الكيان الإسرائيلي، وتردد أنه توجه إلى بيروت أمس لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وكان كوبر قد زار الأراضي المحتلة السبت في زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الأركان إيال زمير وعدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، تركز على التطورات المتعلقة بغزة وإيران. وبالتزامن مع وصول الجنرال الأمريكي كلير فيلد إلى بيروت في الساعات المقبلة، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يتيح تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع إقرار عقوبات على أشخاص أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله بحسب ما ذكرت صحيفة اللواء. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ننفذ ما وصفها بعملية بالغة الأهمية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الأخيرة عمليات مكثفة قال أنها استهدفت من وصفهم بالإرهابيين بمن فيهم عناصر في مرتفعات علي الطاهر. وقال نتنياهو: عملنا بقوة في لبنان خلال الأيام الماضية، مضيفا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات الجارية. إلى ذلك وإنفاذا لما تعهد به رئيس الحكومة نواف سلام لدى زيارته إلى بلدة زوتر الغربية وزوتر الشرقية، أرسلت الهيئة العليا للإغاثة بناء على توجيهات الرئيس سلام الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوتر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم. في الإطار التشريعي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومي غد وبعد غد لدراسة وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين. مطلبيا أعلن تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين إضرابا عاما اعتبارا من صباح اليوم، يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم القاضي بتقسيط المفعول الرجعي وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. معيشيا أكدت وزارة الطاقة والمياه أنه لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوافرة وتلبي جميع متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. وفي السياق قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في حديث إذاعي أن البواخر أفرغت حمولتها وسيتم توزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من اليوم. قبل الفاصل مستمعين الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض مصطفى درويش دحدوح بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 70 20 53. إذن المريض مصطفى درويش دحدوح بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 70 70 20 53. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة
0: سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران في موقف يبدو أنه ينطوي على تراجع عن إصدار أوامر بشن مزيد من الضربات العسكرية، في حين تصر طهران على مطالبها. وقال ترامب: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء. وفق ما أورد موقع إكسيوس الإخباري الذي أشار إلى أن التصريح جاء خلال اتصال مقتضب معه. وقال إكسيوس أن ترامب لم يبدي أي استياء حيال تأخر موافقة إيران على فتح مضيق هرمز ونقل الموقع عن الرئيس الأمريكي قوله: نحن نجري معه مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة لا مال لديها. ولفت ترامب إلى أن تراجع أسعار النفط يخفف وطأ تداعيات الحرب على المستهلك الأمريكي. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي: أننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم تبادل الرسائل عبر وسطاء، لكن هذه العملية لا تعد تفاوضا. وأوضح في تصريح أن الوسطاء يواصلون جهودهم لإيجاد سبيل لاستئناف المفاوضات، مشددا على أنه من وجهة نظرنا ما لم تنتهي حالات خرق مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة وما لم تعوض أمريكا عما انتهكته، فلا توجد إمكانية لبدء المفاوضات مجددا. من جهة أخرى، أفاد موقع المرشد الإيراني بأن الرئيس مسعود بوزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد وفق وكالة روسيا اليوم. ويأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الإيراني قال فيها إن التواصل مع خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. وإلى اليمن، حيث أكد الحوثيون عن شن هجوم بصواريخ باليستية ومسيرات على مدينة المخا اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، بعد أن أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات وفق وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع أن قواتهم نفذت عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديين. في الملف السوري، أعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن تصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر وفق وكالة فرانس بريس. في الملف الفلسطيني، دعت حركة حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس بريس: ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية واستمرار العبث باستقرار وأمن المنطقة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 285 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال 12 ساعة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجة الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية إلى جنوبية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: رجعنا

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة. القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية صباح اليوم. رميات رشاشة فجرا باتجاه وادي السلوقي وقصف مدفعي ليلا لبلدة المنصوري. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. إضراب عام في القطاع العام اليوم احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي للموظفين. نقيب أصحاب محطات المحروقات تسليم البنزين والمزود بدأ بشكل طبيعي والمحروقات إلى جميع المحطات بين اليوم وغد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الولايات المتحدة تتعامل بهدوء مع إيران. القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم تطبيق الحصار المقر على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، إطلاق نار وقذائف. روسيا: الدفاعات الجوية تعترض 285 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة. مسؤول أوكراني جرح 5 أشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة جراء هجمات روسية في منطقة سومي. قوة إعصار دولفين تتراجع مع استمرار الاضطرابات في الرحلات الجوية في الصين. أخيراً الطقس المتوقع غداً صافٍ إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها العقلاء، أيها الفطناء، يا من تنبض قلوبهم بالفهم، يا من شاهدتم القبور قبل دخولها وسمعتم عن عذابها قبل حضورها، يا من عاينتم الموت يتخطف أقاربكم، يا من سمعتم قصص عذاب بعض من قبلكم وبلغكم سيرة المتقين، هل تبصرتم بما توعد به الخالق العظيم من عاند وعصى، وبما أعد لمن أحسن التهيؤ ليوم الدين؟ أيها الأحبة، لقد أنزل الله القوي العزيز العذاب الشديد بأقوام مضوا، وذلك بظلمهم وطغيانهم. فقوم نبي الله شعيب الذين كذبوا شعيبا صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وعاندوه انتقم الله منهم وأهلكهم أجمعين. يقول الله عز وجل: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. سلط الله عليهم أيها الأحباب حرا شديدا، فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة، فنادى بعضهم بعضا فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيها أرسلها الله العزيز القوي عليهم ترميهم بشرر وشهب، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة قوية من السماء فأزهقت أرواحهم، والله عزيز ذو انتقام. وقوم عاد زادهم الله في الخلقة والقوة فأشادوا القصور الشامخة العالية، ولكنهم عبدوا الأصنام بدل أن يعبدوا الله الواحد القهار. فبعث الله إلى قوم عاد رسوله هودا عليه السلام فتكبروا وازدادوا ظلما، وأنذرهم هود بالعذاب القريب فأمسك الله عنهم المطر فجهدوا أي شق عليهم، ثم صاروا في قحط وجفاف فطلبوا السقيا، فأنشأ الله سحابا أسود فاستبشرت عاد بهذا السحاب فإذا هو سحاب نقمة وعذاب. ثم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا شديدة عاتية، أي ريحا باردة تحرق ببردها كإحراق النار 7 ليال و8 أيام كوامل، حتى أهلكتهم وصاروا صرعا. وكانت الريح تحمل أحدهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة هامدة بلا رأس كشجر نخل مقتلع من جذوره. إخوة الإيمان، يقول الله في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،

يمسككم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومعنى قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنه سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة بطاعة الله إلى الحال السيئة بكثرة المعاصي، وهذا ليس باعتبار الأفراد بل باعتبار الجملة والأقوام. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه إذا أراد بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له، أي فلا يدفعه شيء، وأنه ليس لهم من دون الله من يلي أمرهم ويدفع عنهم. وأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه يرينا البرق ويجعل في نفوسنا الخوف من نزول الصواعق علينا عند لمع البرق، ويجعل في نفوسنا الطمع بالغيث والمطر الذي في السحاب، وأنه سبحانه ينشئ السحب الثقال التي تحمل الأمطار، وأن الملك الذي يسوقها واسمه الرعد يسبح بحمد ربه، وأن الملائكة يسبحون خالقهم إجلالا وتعظيما ومهابة، كما روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرعد ملك موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. فالصوت الذي يسمع هو زجر الملك السحاب بالمخاريق، وهي أيها الأحبة كالمناديل أو الرداء الملفوف ليضرب به، لكنها من نار حتى ينتهي بها إلى حيث أمر الله. وأخبرنا الله سبحانه أنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك.

ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، رواه الإمام أحمد في مسنده. ومعنى الحديث أن الله ينتقم منهم إذا تركوا النهي عن المنكر، وينزل بهم نقما ونكبات في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن النقم التي تنزل بالمؤمنين في هذه الأزمنة من شؤم ترك تغيير المنكر والنهي عنه، فأحث نفسي وإياكم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. واعلموا أن أعظم المنكرات التي يجب إنكارها الكفر، الكفر بأنواعه الذي هو أكبر الذنوب وأشنعها، سواء كان اعتقاديا كتشبيه الله بخلقه بنسبة الأعضاء أو الشكل أو الصورة أو المكان أو الجهة إليه سبحانه، أو اعتقاد أن الله يحل في شيء من الأشياء، أم فعليا كرمي المصحف في القاذورات أو الدوس عليه أو كتابته بنجس أو مستقذر، أم قوليا كسب الله أو سب الرسول أو أي نبي من أنبياء الله أو ملك من الملائكة كجبريل أو عزرائيل عليهما السلام، أو الاستهزاء بالدين أو بأي فعل من أفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

نصيحة في دقيقة، نصيحة لمن يريد أن يشتري بيتا. أيها الأحبة، إذا أراد الشخص أن يدخل في معاملة استئجار، إيجار، رهن، شراء، بيع، لا بد أن يتعلم أحكام الشريعة في ذلك حتى لا يقع في معصية الله. فإذا أردت شراء بيت، وهذا قرار يعد من القرارات المهمة والأساسة في حياة الإنسان اليوم، إذا وجد بيتا أن يشتريه، لابد أن تعرف حكم الشرع في كيفية الشراء، كيف تشتري وكيف تبيع. إذا أردت الشراء لابد أن يكون البيت موجودا، يعني بعض الناس يشترون البيوت على الخريطة، هذا لا يصح عند أحد من الفقهاء لأنه غير قائم، غير موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع ما ليس عندك. بعض الناس قد يقول لك: نحن في العصر الآن في القرن 21، إذا كنت في القرن 21 ولا 30. الرسول أوحى الله إليه بأحكام شرعية بلغها، لا يزال الناس مطالبين بالعمل بها إلى نهاية الدنيا. فلا بد أن يكون البيت قائما، ولا بد أن تراه، ترى هذا البيت إما بنفسك أو بوكيل عنك، ثم بعد ذلك تشتري هذا البيت. أما إذا كان لا يوجد جدران ولا يوجد سقف، فهذا من فعل ذلك أن اشترى هذا بالوصف على الخريطة، فهذا لا يصح لأنه غير موجود. ورسول الله قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك.

0: خطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معاً محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

سنن هجرت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. سنن هجرت.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث نفذت قوات العدو الإسرائيلي صباحا تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما يسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة مع وفد، وأكدت خليفة حرصها على العمل سريعا للاستجابة إلى الحاجات الملحة في لبنان. بدوره شدد الرئيس عون على حاجة لبنان في هذه المرحلة لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل. في الإطار المالي، بدأ اجتماع وفد الهيئات الاقتصادية في وزارة المالية بحضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر لبساط ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني والوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس جمعية تجار بيروت نقولة شماس. قضائيا، أفادت معلومات صحفية أن النائب العام للاستئناف القاضي راجع حاموش ادعى على حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة وأحاله موقوفا إلى قاضي التحقيق الأول. ننتقل إلى إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن إيران لا ترى سببا للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجها ضد طهران، وأضاف أن الاتفاق يعكس تحولا في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدراتها الذاتية بدلا من القوى الخارجية. ننتقل إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام حكومية يمنية أن القوات الحكومية تقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ للحوثيين في مأرب. في الخبر الأخير في هذا الموجز، جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين اليوم، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية على الرغم من تراجع حدة العاصفة واستئناف خدمات النقل العام في عدد من المدن بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: برسول الله.
1: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريضة سيما غندور بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O نيجاتيف أو B نيجاتيف. للتواصل يوجد الاتصال على الرقم 03-517-366. إذن المريضة سيما غندور بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدة دم من فئة O نيجاتيف أو B نيجاتيف. للتواصل 03-517-366. لبوا وبارك الله بكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل أمة.

عليكم بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك، يجر إلى الكفر، يجر إلى أسباب القطيعة بين الأقارب والأحباب. وأعجب لمن لا يعمل بحديث بعد أن سمعه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. رواه ابن حبان.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال.

الله يرحمه الله يرحمه. سنرحل يوما بدون رفيق، فرادى سنمضي بذاك الطريق، ومنا سعيد هني رضي، ومنا على ما دهاه شفيق.

سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق؟ ضعيف الرقيق.

سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق تفوت على الكل هذه الحياة وكل أخي يتمنى النجاة وبعض تقيده الحسرات وبعض من القيد حر طليق.

سنرحل يوما بدون رفيق سنرحل يوما بدون وداع ويبكي الحبيب فراق حبيبه.

0: أهلا بخير نبي شرف العرب.
1: في ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
2: من هديك نور الآفاق يا هادي الخير وقدوتنا.
1: أناشيد ومدائح نبوية جديدة.
3: ومديحك لحن المشتاق.
1: مسابقات مميزة وجوائز عديدة. تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

أهلا بكم. يتركز اهتمام المسؤولين على متابعة ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل عدم تحقيق الجولة السابعة من هذه المفاوضات في روما أي تقدم، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المسار، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي يقابل المطالب اللبنانية بمزيد من الأعمال العسكرية والتفجيرات في القرى المحتلة. وقد أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال الشهر المقبل، مرجحا أن تعقد جولة جديدة في حال تقرر إجراؤها بعد انتهاء فصل الصيف الحالي. وأوضح المصدر أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي رفضا توسيع نطاق المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المنطقتين السابقتين. وفي السياق أشار مصدر إلى أن الوفد اللبناني رفض الادعاءات الإسرائيلية التي تعتبر أن جميع التفجيرات في الجنوب ناجمة عن استهداف بنى عسكرية. إذن لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تقتصر على الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، إذ أضيفت إليها حرب أخرى بالنار مع اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأحراج والمرتفعات إثر مقذوفات ومواد حرقة ألقتها مسيرات إسرائيلية. وفي آخر التطورات يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على جنوب لبنان والذي يتركز على مرتفعات علي الطاهر منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم، مع استهداف مدفعي لبلدات في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل بالتزامن مع تحليق استطلاعي، وشنت مسيرة غارة بين النبطية الفوقة وميفدون، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في زوتر الشرقية وكفر تبنيد ومشاعر المنصوري ومجد الزون بالإضافة إلى غارة على المنصوري، كما نفذ تفجيراً عنيفاً ثانياً في بلدة زوتر الشرقية صباح اليوم. هذا ويستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة بني حيان، كما يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. هذا وأطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الرئيس عون على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية والتقديرات الأولية للحاجات والأولويات. كما استقبل الرئيس عون المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة مع وفد، وأكدت خليفة حرصها على العمل سريعا للاستجابة إلى الحاجات الملحة في لبنان. بدوره شدد الرئيس عون على حاجة لبنان في هذه المرحلة لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل. في الإطار التشريعي، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومي غد وبعد غد لدراسة وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين. معيشياً، استهل وزير الطاقة والمياه جو صدي زيارته الطرابلسية بتفقد منشآت النفط والغاز في منطقة البداوي، وقال إن تأهيل خط الغاز إلى دير عمار ينجز خلال أسابيع وعقود شراء الغاز وعبوره في مراحلها الأخيرة. مطلبياً، أعلن تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين أضراباً عاماً اعتباراً من صباح اليوم، يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم القاضي بتقسيط المفعول الرجعي وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. معيشياً، أكدت وزارة الطاقة والمياه أنه لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوافرة وتلبي جميع متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. وفي السياق، كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس عبر حسابه على منصة أكس: كافة مستودعات المحروقات عند الشركات المستوردة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى جميع المحطات في كل المناطق وخاصة البقاع والجنوب بين اليوم والغد. فاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: ورحبوا بكم من جديد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز، واصفا المحادثات بأنها بناءة وإيجابية. وأكد بقائي أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة العبور في مضيق هرمز، وأن الجانبين يبحثان بعض النقاط الفنية، مشيرا إلى أن طهران لا تبحث خلال هذه المرحلة مسألة إقرار رسوم على السفن العابرة للمضيق. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أكد بقائي ألا مفاوضات مع واشنطن حاليا، موضحا أن إيران تتبادل الرسائل معها عبر وسطاء. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن محسن رضائي الذي سبق أن تولى قيادة الحرس الثوري عين أمينا لمجلس الأمن القومي أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإيرانية خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وقال مهدي طبطبائي المتحدث باسم مكتب الرئيس مسعود بوزشكيان في منشور على منصة أكس أن الرئيس هو من عين رضائي في هذا المنصب وفق وكالته فرانس بريس. سجل مطار دير الزور الدولي صباح اليوم عودة الرحلات الإنسانية باستقبال أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وعلى متنها وفد برئاسة المديرة القطرية للبرلمان. بحسب روسيا اليوم، طلع الوفد خلال زيارة ميدانية رافقه فيها مدير المطار في رأس الغزاوي على وقائع المنشأة وتجهيزاتها وآلية العمل في مرافقها، إلى جانب بحث إمكانيات تطوير التنسيق لضمان انسيابية العمليات الإنسانية عبر المطار. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أدى قصف مدفعي روسي استهدف منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي اليوم بحسب فرانس بريس. هذا وأدت غارب بمسيرة أوكرانية على منطقة تترستان وسط روسيا إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وفق ما أفاد مسؤول محلي في أحد أكثر هجمات كييف دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بحسب وكالة فرانس بريس. جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين اليوم، أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية على الرغم من تراجع حدة العاصفة واستئناف خدمات النقل العام في عدد من المدن بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجة الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية إلى جنوبية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85 في الليل. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
6: لحظة، ما معي محل كل هون.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
9: حاد الركب أسرع بيا للمدينة.
8: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
10: قريبا بإذن الله شيء يسركم، مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
11: محطة اقتصادية.
12: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلن تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين إضرابا عاما اعتبارا من صباح اليوم، يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوط التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم القاضي بتقسيط المفعول الرجعي وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. أكدت وزارة الطاقة والمياه أنه لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوافرة وتلبي جميع متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. وفي السياق قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في حديث إذاعي إن البواخر أفرغت حمولتها وسيتم توزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من اليوم. كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس على منصة إكس: كل مستودعات المحروقات عند شركات المستوردة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى كل المحطات في المناطق كافة وبخاصة في البقاع والجنوب بين اليوم وغد. قالت وكالة رويترز إن أسعار النفط ارتفعت اليوم مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى اشتراط إيران تلبية الولايات المتحدة عدة شروط حتى مع دخول طهران ومسقط المراحل النهائية في الاتفاق على ممرات ملاحية جديدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1% إلى 84 دولارا و39 سنتا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.75% إلى 78 دولارا و77 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: محطة اقتصادية.

أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Marifat.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا وقصف مركز على مرتفعات علي الطاهر. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس عون اطلع من السفير سيمون كرم على مداولات اجتماعات روما وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. الرئيس بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وزير الطاقة جو صدي تفقد منشآت النفط والغاز في البداوي واطلع على الخزانات وأعمال صيانة خط الغاز. إضراب عام في القطاع العام اليوم احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي للموظفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الولايات المتحدة تتعامل بهدوء مع إيران. الخارجية الإيرانية: فتح مضيق هرمز مرتبط بالظروف وشروط إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة، تجريف أراض وإنذارات بهدم منازل. أولى رحلات الإنسانية تهبط في مطار دير الزور الدولي. 5 قتلى في هجوم روسي على منطقة خاركييف الأوكرانية. أخيراً الطقس المتوقع غداً صافاً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان
2: وأضاء الكون بأنوار
1: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
3: يا آمنة بشرى
1: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحن.

0: التغطية الاستثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، 7 والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة، تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حتى.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: ولد النبي فاستبشروا صلوا عليه وتعطروا.
0: معكم ميان من وراء الميكروفون وزملائنا كمال لما وإيمان من غرفة الكنترول.

0: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في حق نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو القائل: أمتي أمتي. كيف لا تهتز قلوبنا لذكره وهو الذي لم يرنا يوما ولم يجلس بيننا، ومع ذلك قال: وددت أن لو رأيت إخواني. كيف لا نعظم مولده الشريف وهو مولد الصادق الأمين الذي سلم عليه الشجر والحجر وشق له القمر وجاء برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. نحن لم نركم يا سيدي يا رسول الله، ما رأينا يقظة أجمل خلق الله، ولا شممنا رائحتكم العطرة التي كانت تزيد الطيبة طيبا، ولا سمعنا صوتكم، ولا أكلنا ولا صلينا معكم، ولكننا والله نحبكم ونفرح بمولدكم. ماذا غير مولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ ولنجاوب عن هذا السؤال بسرني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد علم الدين، رئيس قسم التوحيد في الجامعة العالمية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيك.
0: آمين لكم فضيلة الشيخ. ماذا غير مولد النبي عليه الصلاة والسلام في حياتكم؟ هذا قبل الأسئلة تاع الحلقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله، وهو أحب إنسان إلى قلب المؤمنين. يعني ما في إنسان هو أحب إلى قلوبنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحبة ينبغي أن تجلب الاتباع، فمن حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن قصدنا تعلم علوم الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، ونسعى أسأل الله أن يقدرنا على ذلك، أن نكون من اللي عم بينشروا المفاهيم الصحيحة، العقيدة الإسلامية الحق التي جاء بها ودافع عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون لنا نصيب من هذا الخير. فهي شو غير بحياتنا؟ غير كتير.
0: نعم.
1: بالهدف الأساسي للحياة شو هو؟ يعني كتير من الناس ميان تسأليهم شو هدفك بهالحياة؟ هدفه بيقول لك شي، بيقول بدي جمع مال، بدي ابني عقارات، بدي حصل كذا، بدي حصل الشهادات. وقد يكون بعض هالأمور هي خير، نحن ما عم نذم بالإطلاق هيدي الأمور.
0: نعم، بس ما تكون هي الهدف الوحيد.
1: هذا هو النبي، حبنا للنبي واتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام ضوالنا على طريق الآخرة، أن يكون هدفنا مش هو الدنيا، إنما يكون هدفنا الآخرة. حب النبي غير بأخلاقنا، بحياتنا، بأكلنا، بشربنا، بكتير أمور. فماذا غير؟ غير كتير، صلى الله على رسول الله وسلم.
0: فضيلة الشيخ، بما أنه نحن عنوانا كيف غير النبي عليه الصلاة والسلام، أو مولد النبي عليه الصلاة والسلام بحياتنا، كيف كانت الحياة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهالأمور اللي هيك التفاصيل اللي هي بظهوره تغيرت؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بعد جاهلية. يعني تخيل اسم هيديك الفترة الجاهلية، نسبة للجهل. كان حالهم من حيث التعامل مع بعض جهل، وكان يغلب عندهم العصبيات، ما كان يغلب عندهم الحكمة بالتصرف. كان الواحد منهم القوي يأكل الضعيف، المرأة هي بالنسبة لهم عنوان للعار، لدرجة أنه وصل بهم

0: أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وجهه أسود لا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. معتبر انه الشيء اللي بشر فيه اللي اجوا قالوا له اجاك بنات مصيبه بالنسبه له، كانها مصيبه نزلت عليه. يتوارى من القوم، عم يتخبى من الرجال من الناس،
1: خجلان بحاله،
0: ما بده حدا يعرف انه اجا بنت. الله تعالى يقول يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون؟ بخليها لهيدي البنت على ذل، معتبر انه هيدا عار وذل، ام يدسه في التراب، بيروح بكبها بالتراب ويأيدها. لهالدرجة كان وضع الجاهلية قبيح وسيء، الظلم منتشر، الواحد انقتل حد من قبيلة بيروحوا بيقتلوا 100 وقد يقتلوا 1000 من القبيلة الثانية اللي قتلوا هيدا الرجل من قبيلتهم. عصبيات، جهل، وإن كان عند قد يكون بعضهم يمكن عندهم مثلا ببعض عند بعض الناس قد يكون عندهم صفات كرم أو نحو ذلك، لكن الصفة العامة كانت شو؟ هذه الجاهلية. هذا غير الشرك بالله، عبادة أصنام، عبادة حجر، عبادة خشب، هن عم بيعملوها، شجرة بشكل كبير وحلو بيعبدوها، صنم هن عملوه بإيديهم، هن صوروه بيعبدوه بيسجدوله يقربون له القرابين. هل قد كان عقول غرقان بهذا الجهل؟
1: من تمر كمان بعض الأصنام ورد
0: هذا أكثر، يعني تمر بيعملوه من تمر، فإذا جاع أكله ثم أخرجه، هذا معبوده اللي هو على أساس عم يتزلل له ويعبده. طب هيدا كله لما اجى النبي عليه الصلاة والسلام وكان مثل ما بالقرآن وأنا أول المسلمين عن الرسول، هون شو يعني أول المسلمين؟ ما معناته أنه ما كان في مسلمين قبل الرسول؟
1: لا.
0: الأنبياء كلهم بعثهم الله تعالى بدين الإسلام وأتباعهم كانوا على الإسلام.
1: لا.
0: لكن شو معناته وأنا أول المسلمين؟ يعني أول إنسان على دين الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام إجا، شو غير؟ أول شيء عبادة الله، توحيد الله، علم الناس أنه هالأصنام لا تنفع، لا تنفع ولا تضر، أنه هذه الحجارة أنت عملتها، أنت صورتها، هذا لا تستحق أن تتذلل لها. الله الذي خلق هذا العالم، الله الذي خلق الأحجار وخلق الشمس وخلق القمر وخلق البقر وخلق البشر، هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يشبه شيئا من خلقه، لأنه هو خالق المخلوقات ليس كمثله شيء. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفاهيم تغير فكر الناس من عبادة حجر لعبادة الله عز وجل. هذا أهم وأعظم تغيير حصل بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. غير هيك بأخلاق، بالعدل الذي علمهم إياه، بالأمانة، بحب الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، ما أحسن ما يأمركم الله به. هيدا ديننا إجا ليحول وجه العالم، وجه الناس من الظلم والظلمات والجاهلية إلى العدل وأداء الأمانة وعبادة الله الواحد. هيدا كله مع مثل ما حكينا، بدل ما تكون المرأة هي عنوان للعار مثل ما كان، صارت هي عنوان للإكرام والإحسان. الأم، شو الأم؟ الأخت، الزوجة، البنت، قديش الشرع حس على حسن معاملة الزوجة أو الأم أو البنت أو غير ذلك. هذا كله غيره نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: شيخنا، ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم النعم.
0: نعم.
1: هلأ الاحتفال بالمولد له علاقة بأنه نحن يعني فرحانين ونسعد بهذه النعمة، بظهور هذه النعمة، كيف فينا نشرح هذا الموضوع؟
0: رح نبلش بآية. نعم. الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين

0: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آخر
1: هو جزء هذا الجواب ما شاء الله.
0: آخر جزء بالآية بيرجع للسؤال الأول اللي كنا عم نحكي عنه. المسلمين الفرق اللي ما بان ما كانوا عليه من الضلال المبين والجاهلية والفساد الذي كانوا عليه، لإجا الرسول عليه الصلاة والسلام فمن الله بنبينا بمحمد على المؤمنين ببعثته، علمهم الكتاب، نعمة من الله، علمنا الكتاب، علمنا الحكمة. هون الحكمة بمعنى السنة النبوية، بالقرآن بعدة مواضع ورد ذكر الكتاب والحكمة. شو المراد بالحكمة هون؟ مش انه القرآن ما في حكم، لا، هون المراد بالحكمة كما قال سيدنا عبد الله بن عباس السنة النبوية، الأحاديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الكتاب وعلمنا السنة النبوية ويزكيهم، عم بطهر له النفوس. التزكية معناه الطهارة، من معانيها التطهير. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام طهر نفوسنا، علمنا ما فيه الطهارة، نحن غالبا نستعملها على موضوع الوضوء والصلاة وطهارة من النجاسة. العلماء بيقولوا الطهارة أعم من ذلك، باللغة بتجي بمعنى تطهير النفوس، يعني الخلوص من الأدناس المعنوية. شو يعني؟ يعني الأمراض القلبية مثل الحسد، مثل الحقد، مثل كراهية النعمة للناس، مثل الكبر، غير وغيرها من الأمور. هيدي الأمور كل الرسول عالجها، الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاءنا به عالج كل هيدي الأمور. طيب لما نحن نفكر، العلماء شو قالوا؟ قالوا الله تبارك وتعالى من علينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بروز محمد إلى الدنيا، بروز النبي إلى الدنيا. قديش هو نعمة عظيمة، هذا النبي الذي هو كما وصفه الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هيدي الرحمة المهدات، مثل ما قال الرسول إنما أنا رحمة مهدات. هذه الرحمة، هذا الإنسان العظيم الذي من الله به علينا وعلمنا كل الأمور اللي ذكرناها، إنه نحن نحمد الله، نشكر الله على نعمة بروزه إلى الدنيا. هذا شيء، هل أحد عاقل بيعتبر إنه شكر الله على نعمة بهذا الحجم العظيم، بهذا القدر الكبير؟ شكر الله على هذه النعمة، حدا بيجي بيقول لا ما فيك تشكر الله على هذه النعمة؟ ما في حدا عاقل بيقول انه ما فيك تشكر الله على نعمة ولادة محمد، او بيقول انه ولادة محمد ما فيها نعمة علينا. هذا معناته ما عرف حقيقة قدر النبي عليه الصلاة والسلام. طب اذا اعترف انه نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان في بروزه الى الدنيا نعمة عظيمة، طيب كيف يكون شكر الله؟ بفعل الطاعات أم بفعل المعاصي؟ أكيد مش بفعل المعاصي، بفعل الطاعات. طيب إذا نحن صرنا نفعل الطاعات على نعمة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أمتى بدنا نعملها؟ هو بأمتى؟ بأي وقت من الأوقات في الواحد يقول الحمد لله على نعمة ولادة محمد، هذا منه خاص بشهر المولد أو بيوم المولد. لكن العلماء استحسنوا أن يكرروا شكر الله تعالى على هذه النعمة كلما تكرر موعدها من العام. بدليل شو؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة وكان يوم عاشوراء، فسأل النبي عليه الصلاة، علم النبي أن اليهود يصومون فسأل عن ذلك، فقيل له يصومون شكرا لله على نعمة أن نجى الله موسى في مثل هذا اليوم. أم شو قال الرسول؟ أنا أحق بموسى منهم، وأمر بصوم عاشوراء. شو يعني؟ يعني كلما تكررت نعم موعد النعمة اللي هو أن نجى الله موسى في يوم عاشوراء، فنحن يستحسن أن نعيد شكر الله على هذه النعمة. لذلك قالوا العلماء من هيدي الأدلة وغيرها، نحن عم نحكي بعض الأدلة حتى ما نطول كتير، من بعض الأدلة اللي أخذوا منا العلماء أنه شكر الله على نعمة ولادة محمد هو أمر حسن واللي هو منعبر عنه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
1: بارك الله فيكم على الشرح كتير لوجيك.
0: هو العلماء بينظرون إلى الأدلة مش مجرد الهوى، للدليل وبيخطوا منه الحكم، وهذا اللي عملوه علماء الإسلام جزاهم الله خيرا.
1: فضيلة الشيخ، لما بنحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام كثير بنحكي عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. هالعبارة هي فيها دلالات كثيرة، يعني إذا بنحاول نحن نشرحها، وهي من مين طالعة هذه العبارة؟
0: صحيح، من زوجة. صحيح،
1: لأنه بيقولوا يعني بالغالب الزوجة هي بتعرف بالضبط،
0: هي الزوجة بالغالب هي كشف الزوج. أكثر حدا كشف للزوج. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس وأكرم الناس وأعظم الناس وأبر الناس وأحسن الناس خلقا وأطوع الناس لربه عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يكن في حال مخالطته للناس فقط، مش أنه بين الناس هو هيك وبالخفاء أو ببيته أو مع زوجته أو مع أولاده بتتغير أخلاقه مثل كتير من الناس، يعني كتير من الناس بين الناس بيكون شيء ومع عائلته أو مع الناس القراب بتتغير أخلاقه لدرجة قد يظهر منه يعني أخلاق كتير رزيلة أو تصرفات كتير مشينة. فأما النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله، مع أزواجه، مع أولاده ومع غيرهم من الناس على أكمل حال وأتقى حال وأحسن حال عليه الصلاة والسلام. لذلك لما تسمع الزوجة، وعلما أنه كان يعني النبي كان له أكثر من زوجة، وكانت زوجته تغار، يعني السيدة عائشة معروفة كانت بغيرتها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء موجود بالنساء، لكن مع غيرتها مع يعني الأمور اللي قد المرأة تفكر فيها أنه هلأ زوجي وين عم بيروح وين عم بيجي، مع كل هيك ما خدشت، في ما رأت أي شيء على النبي عليه الصلاة والسلام مما يخدش في أخلاقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله مدحه وإنك لعلى خلق عظيم، مين بده يقول غير هيك؟ فالسيدة عائشة لما عم بتقول كان خلقه القرآن، هي شافت هالشي. شو يعني كان خلقه القرآن؟ يعني كل خصلة خير أمر القرآن بها وحس القرآن عليها فهي من خصال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل خصلة سوء نهى القرآن عنها، نهى الله عز وجل عنها في القرآن، فالرسول كان بعيدا عنها عليه الصلاة والسلام. لذلك مثلا إذا ذكرنا الآية عن الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، طب كيف كان النبي؟ كان أمينا عليه الصلاة والسلام. إذا منشوف الآيات التي وردت عن الصدق، وكونوا مع الصادقين، الله يقول وكونوا مع الصادقين،
1: هذا أعداءه شيخي قالوا عن الصادق الأمين،
0: عرف حتى بين الأعداء الصادق الأمين. لا، لأنه لم يجرب عليه كذب قط في حياته كلها. متخيل إنسان بحياته كلها ولا مرة ظهر منه لا كذب ولا خيانة ولا رزالة ولا قلة أخلاق ولا أي صفة من مثل هذه الأمور. هذا منه شيء، يعني ده إنسان عاش 63 سنة عايش بين الناس، مش أنه واحد بيشوفوه مرة بالسنة، عايش بيناتهم،
1: مش قاعد بخلوة
0: مش بخلوة قاعد بيناتهم وعم بيعاملهم ويشتري منهم ويبيعهم ويكلمهم ويجالسهم قبل النبوة وبعد النبوة كذلك. طب هيدا لما يكون هيك معناتها تحقق فيه مثل ما قلنا كل وصف كل صفة خير حث القرآن عليها كانت من صفاته عليه الصلاة والسلام، إن كان الأمانة، إن كان الصدق، إن كان العفة، إن كان حسن معاملة الزوجة، إن كان صلة الرحم، إن كان حسن معاملة الجار، هذه كلها خصال خير القرآن حث عليها. فكيف كان الرسول؟ كان هيك. هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. شيخي نحن عم نذكر بعض من صفات النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نحن عنوان حلقتنا كيف غير النبي في حياتنا. بس نحن ليش عم نذكر هيدي الصفات؟
0: ليش عم نذكر هيدي الصفات؟ لأنه حتى يتحقق العنوان اللي عم نقول عنه كيف غير مولد النبي فينا عليه الصلاة والسلام، بده يكون الواحد منا بباله صفات القائد. إذا أنا بتذكر، مش بس بتذكر يعني أعمل هذا الأمر، خلص عنوان بحياتي، بحطه شعار، بحطه، بعض الناس بيقولوا خليها حلقة بدينتك، في شيء بده الواحد يحطه قدام عينه دايما، اللي هو شو؟ قائدي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أنا حتى هذا الكلام شو معناته؟ معناته اتخذوا النبي القائد، اتخذوا النبي قدوة لكم. طب حتى يتحقق هيدا الشيء، حتى يتحقق انه الواحد يقتدي بالنبي، يقتدي بالنبي بشو؟
1: ما بده يعرف،
0: بده يعرف شو هي خصال الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي يتعامل مع زوجته، مع أولاده، مع أهله، مع الناس، مع الجيران، مع في تجاراته، في مع الكبير، مع الصغير، مع الفقير، مع الغني، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب. كل ما نحن عم نتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وعم نغوص فيها، كل ما نحن حيظهر أثر ذلك في أعمالنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، وهذا كله مبني على حب النبي عليه الصلاة والسلام، على اقتدائنا بالنبي، على هالقاعدة. أنا أحب رسول الله، أنا أقتدي برسول الله، أنا أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة لي في حياتي. ساعتها الواحد بحط بوصلة وبيمشي على أساسها. فإذا نحن عملنا هيك وعلمنا أولادنا هيك وصرنا نعلمهم، النبي كان يأكل هيك، كله هيك، النبي بحب هالشغلة، حبوها، النبي ما بحب هالشغلة، أنا ما بحبها. هيدا الكلام لما يسمع الولد مرة، اثنين، ثلاثة، عشر، عشرين، مية، ميتان، كل يوم، كل يومين، عم يسمع، هذا شيء بيرسخ في قلبي الإنسان. ولذلك علماء الإسلام على مدى الأزمان ليش ألفوا بالسيرة، وليش حكيونا عن النبي، وليش حببونا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصفاته؟ لأجل أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولأن حبه من الإيمان، حب النبي وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أساس الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فنحن ليش عم نحكي بهالأمور؟ لحتى يكون المولد، ليش عم نحكي بالمولد إذا بدك، لحتى يكون المولد موعد لنا في تغيير حقيقي. أنا إجا هذا الموعد اللي نحن محبي رسول الله والمسلمين بينطروا من سنة لسنة، أنا ملح أخر، أنا من اليوم سأغير لحسن بأخلاقي، ولو إني بلشت بصفة. يعني بعض العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا الواحد إنه هيك فجأة ينام يقوم عنده أخلاق أو عنده صفات ما حلوة، هيك فجأة يصير كامل مكمل، منه شيء سهل. يمكن في أمور، هلا المعاصي مطلوب يتركها فورا، لكن عم نحكي حتى بعض الخصال اللي هي حس الشرع عليها، أو خصال حس الشرع على تركها. طب أنا كيف بدي صير هيك؟
1: بتاخذ وقت شوي مجاهدة النفس،
0: في شيء بده وقت، في شيء بده وقت. لذلك شو بيقولوا؟ لو واحد قال أنا مثلا شهر بدي ركز على موضوع مثلا الكرم، يمكن كتير من الناس بيلاقي بنفسه انه انا هيدا الشغلة إلي ما بدي اعطيها لغيري، هلأ هيدا الشهر بدي اكسر هاي الشغلة، كل ما يكون شغلة حاسس قلبي معلق فيها بدي اهديها لحدا شوي شوي. هلأ يمكن ما يقدر بكل شيء يعمل هيك، بس يمكن بكتير امور اذا عزم ونوى بهذا، نوى بهالشغلة انا بدي اعمل هيك حبا بالرسول، اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي كان هيك، النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا قط فقال له. عم تتخيلي انه واحد ما شو ما بينقال له تعطيني هاي ما بيقول لا شو ما كان. لذلك بيذكروا قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بقطعة قماش كان النبي محتاج لها أخذها محتاجا لها، وكان النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. الصحابي كان جاب هيدي للنبي على نية الهدية مش على نية الصدقة، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. لما عم بياخذها ولبسها النبي فإجا واحد قال له ما أحسنها يا رسول الله أكسنيها، النبي فورا خلعها وعطاياها. بعد ما خرج
1: هو حبا بالنبي انه طلب هذا الطلب،
0: لما خرج الصحابة قالوا له انه يا فلان كيف بتعمل هيك، اخذها محتاجا لها، قال لهم ما اخذتها الا لتكون كفني. يعني هو فكره وين، هو فكره بده بركة الرسول، الرسول حطها على جسمه بما ان النبي لبسها صار فيها بركة، فبما انا بدي اياها لاجل بركتها. فالمقصود انه هذا مثال عن عطاء النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فضيلة الشيخ، كيف غير مولد النبي عليه الصلاة والسلام بحياة الامرأة؟ لأنه لما مثل ما ذكرتم يعني قبل بالحلقة، أنه لما نحكي عن الامرأة عم نحكي عن الأم،
0: صحيح،
1: عن الجدة كمان، عم نحكي عن الزوجة، البنت وغيرهم.
0: حقلك البنت، خلينا نبلش من البنت. بعد أن كانت تدفن حية صار من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من أكبر الذنوب التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة أن يضيع من يجب عليه نفقتهم. طب من الذين يجب علينا نفقتهم؟ من هن البنات. البنت لدون البلوغ واجب على الأب أن ينفق عليها، هاي واحد. اثنان، لما ورد بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رزق بنتين فعالهما، يعني رباهن وكبرهن واهتم فيهن حتى زوجهن، هذا ماذا ورد في شأنه؟ ببعض الروايات كن له سترا من النار يوم القيامة. شغلة كتير كبيرة، شغلة كتير كتير كبيرة، طلع نظرة الدين للبنت بعد أن كانت تدفن حية، عار وهون وظلم عندهم وذل عندهم، صارت هيدي البنت بالنسبة للمسلم هي محل رحمة ورأفة واهتمام ورعاية وحسن تنشئة وصرف مال. هو واجب، واجب شو يعني واجب؟ بتحاسب بالآخرة. قد يعذب الإنسان في النار إذا كان هو يضيع بناته، ما بيصرف عليهم وهو قادر على النفقة، ما بيصرف عليهم النفقة الواجبة. هيدا معناته شو؟ قداش عظيم عند الله أمر البنت. هيدا البنت لما النبي عم بيقول حفظها ورعايتها هي الستر لإلك من النار، حفظ بعد لإلك من النار. برواية تانية كنت أنا وهو كهاتين بالجنة، لما الرسول عم بيقول بتكون معي بالجنة، اهتم ببناتك بتكون معي بالجنة. شو بصير بالمجتمع المسلم المطبق لما يكون يعني المجتمع اللي هو يعتني،
1: يعني من فكرة وقد البنات لفكرة يمكن صار حيتمنوا أنه
0: أكيد أكيد المسلم المسلم لما يجي بنت، هلا وإن كان بعد في بعض البلاد عوايد بس المسلم الكامل إذا أتاه بنت بيفكر هيك، بيتذكر هيدي الأحاديث، بيقول أنا هيدي سبب لي، هيدي قد تكون سببا لنجاتي من النار إذا أحسنت تربيتها، إذا أنا عيلتها وأحسنت إليها وأنفقت عليها قد أنا أدخل الجنة بسببها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هيدا قداش دافع كبير للرجل ليتعب كرمال بنته. ونفس الشيء الأم، شو الأم؟
1: الأم حلقة لحالها.
0: شو الأم؟ الله يحفظ أمهاتنا ويرحم أمهات من يسمعوننا ممن توفيت أمهاتهم. الأم، شو الأم؟ الأم لما بالقرآن الله تعالى قرن توحيد الله قرن في القرآن بشو؟ وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بيقولوا العلماء هذا معناته شيء كتير عظيم، إنه يذكر التوحيد أمر الله. وقضى ربك، هون كلمة قضى بهيد الآية معناتها أمر الله. أمر الله عز وجل أمرا مؤكدا، شو؟ ألا تعبدوا إلا إياه، أن توحدوا الله عز وجل وبالوالدين إحسانا. فورا معناتها قداش بر الوالدين شيء عظيم. وبر الوالدين هذا بيشمل الأب والأم. لما إجا بالحديث تفسير هذا الأمر أكثر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحق بحسن صحبتي يا رسول الله؟ فقال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أبوك. يعني واحد بده يعلم الرجال، بده يعلم أولاده، بتحبوا أمكن قبله، بتقدموا أمكن علي. نحن هيك بنعلم أولادنا، أمك بتحب أكثر مما بتحبني، بدك تقدم كلامها ورضاها علي، هذا أمك، هذا اللي حملت فيك. شوف هذا كلام من وين نحن جبناه، ليش نحن منقوله؟ الإنسان بالعادة في مجبول، الإنسان بيقوله بأنه يحب أنه الناس تحبوا إله أكتر. نحن منقلهم لأولادنا حب أمك أكتر، عظم أمك أكتر، بر أمك قبل ما تبر أبوك. هذا من وين؟
1: هذا جواب السؤال اللي جاي، أنه هذا أثر نحن هلأ منلمسه، قد البعض يمكن يغفل عن هذا الأثر. أثر ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة النبي وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام بحياتنا نحن هلأ. لنحن البعض يمكن ما ينتبه، بس نحن من المسا الحمد لله. اللي هو إن كان بتربية ولادنا وبالأشياء اللي منشوفها حوالينا.
0: صحيح.
1: تفضلوا.
0: إذا بدنا نحكي عن كيف أثر النبي بحياتنا اليومية، أنت طلعي بكل أفعالك من لما الواحد يفيق. هلأ نحن عم نحكي عن الإنسان اللي عم بيتعلم وعم بيطبق. هلأ في ناس للأسف يعني هن مسلمين، ولكن لبعد عن مجالس علم الدين يمكن كتير من هالأمور ما بيعملوها، يمكن كتير من هالأمور ما بتخطر لهم، يمكن لمخالطة غير المسلمين أو لمخالطة الجهال عم بيصير يعني قد يغفلوا عن كتير من الخيرات.
1: نعم.
0: بس أنا إذا بدي أحكي عن إنسان لا عم بيتعلم علم الدين، كيف أثر هذا الشيء عم بيظهر فيه وبحياته؟ لما يفيق الصبح ببلش بيقوم بيتوضأ، بيقوم بيصلي صلاة الصبح، إذا عم بحكي فاق على صلاة الصبح.
1: نعم.
0: قام على الوضوء فورا للعبادة، هي بلش نهاره بشو؟ بالعبادة. قام توضأ، صلى الصبح الفجر، والأحسن أكيد يصلي السنة ثم أن يصلي الفرض.
1: شايفة أنا حابة أفوت تفاصيل أكتر، يعني حتى مثلا الأذان.
0: الأذان من الأذان،
1: يعني لما نحن عم نسمع الأذان
0: من الأذان.
1: نعم.
0: لما سمع الأذان أول شيء ينشرح صدر المؤمن بسماع.
1: نعم.
0: الأذان.
1: نعم.
0: المسلم حطيه بلد ما في أذان أول شيء بيقلك.
1: شيخي عن جد عم تحكي اللي أنا ببالي.
0: أو إذا واحد سافر على بلاد ما فيها أذان، أو صحيح. هو قاعد بمنطقة ما بيسمع فيها الأذان، أول شيء بيلاحظه المسلم أنه وين الأذان؟
1: نعم.
0: في نكهة بحياتنا، في شيء بحياتي.
1: نعم.
0: في هيك أنس، في فرحة ما عم تحصل لي. ليه؟ لأني ما عم بسمع الأذان. فهي أول شغلة مثل ما عم تقولي، أنه الأذان هو أنس للمسلم، طمأنينة، راحة، في هيك بتحس شيء من الأمان أني عم بسمع الأذان. هلأ مطلوب يروح على المسجد. في ناس بتروح، في ناس ما بتروح. اللي عم بيروح على المسجد بعده الأمر أظهر وأكبر، لأنه كمان مشيه إلى المسجد.
1: نعم.
0: خطواته، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح،
1: وقال دعاء الذهاب إلى المسجد.
0: وإذا قال دعاء الذهاب إلى المسجد كمان الله تعالى يباعد النار عن وجهه. لما عم بيروح على المسجد عم بيصلي، عم بيعتكف، عم بيذكر الله، عم بيقول الأذكار بعد صلاة الفجر، عم بيشوف الناس، عم بيسلم عليهم السلام عليكم. هذه الكلمة احنا موين جبناها؟ هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا حسن السلام، علمنا أن نلقى إخواننا بوجه طلق، علمنا أن الكلمة الطيبة صدقة، علمنا النبي الصدقة أن الإنسان يتصدق بالمال، علم أنت ورايح المسجد، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هو واحد راجع بعد رجوعه من مسجد له ثواب بخطواته، بالرجعة كمان له ثواب، راح على البيت راح على شغله بشغله بمراقبته لله. شو يعني مراقبته لله؟ يعني استحضاره الخوف من الله عز وجل الذي يحول بينه وبين معصية الله. هيدي انه انا لا ما في حدا شايفني، ايه المصاري تبعية الشركة بين ايدي، ايه بس انا ما رح اخذ منهم شيء، لا لأن الله يراني، الله مطلع علي. لو ما شايفني حدا من الناس، لكن الله مطلع علي، فأنا ما أخذت شيء. هذا من أثر شو؟ من أثر اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. لما أنا عم تاجر بالشيء الحلال، ما عم تاجر بالخمور والمخدرات والميتة ولحوم الميتة، عم نسمع الله ببعض الملاحم والمطاعم شو عم بيطلع عجايب غرايب، والناس شو عم بيقولوا لك الله أعلم شو عم ناكل.
1: التزمنا باللحم الحلال والتوحد عم بيقولوا لي الوقت تقريبا عم يخلص.
0: فهيدا كله من آثار اتباعنا وحبنا واقتدائنا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: رغم أنه عم بيقولوا لي الوقت حيخلص، بس أنا بدي أنه نحن نقول كلمة أخيرة للمستمعين. مع أنه يكون ببالنا الجملة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، وددت أن لو رأيت إخواني.
0: المسلم في هذا الزمن يعاني كثيرا من مصايب البلاد، سواء فقر ولا تعب ولا مشاكل ولا سوء ظن ولا أمور كتير، حروب عم تصير على المسلمين، العائلة الوحدة مفككة، العائلة الوحدة فيها مصايب أحيانا، مع أنه نحن لم نلقى النبي عليه الصلاة والسلام، بل زماننا جاي بعيد، يعني نحن بعاد عن النبي أكثر من 1400 عام. طب شو هو الإنسان المسلم بهالحالة؟ شو مطلوب يعمل وكيف مطلوب يفكر؟ نعم صح، أنا لم ألقى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنا على دينه. صحيح أنا لم ألقى الرسول، لكن أنا أحب النبي. صحيح أنا لم ألقى الرسول، لكن الرسول ود أن لو لقيني. إذا كنت أنا من اللي بيدخلوا تحت هالوصف الذي قاله النبي، وددت أن لو رأيت إخواني قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. إذا كنت أنت هيك نيالك، الرسول يود أن لو رآك عليه الصلاة والسلام، فأنت ادعي أن ترى وجه النبي في المنام، ادعي أن ييسر الله لك زيارته في المدينة، ادعي أنه النبي يمدك بمدد خاص فيك، أن يعطف الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليك. أكثر من الصلاة عليه، فالنبي يوم القيامة له معاملة خاصة لمن كان يكثر الصلاة عليه. أنا صحيح ما كنت بزمان النبي، لكن عندي أمور كتير أنا قادر سويها بتعوض إلى حد ما عدم رؤيتنا للنبي. أكيد في فرق كبير، لكن في أمور نحن الخير منه مسدود بوجنا، تقوى الله، كثرة اتباع النبي الصلاة عليه بيفتح لنا كثير أبواب خير. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يرينا وجهه في المنام، وأن نكون معه في الفردوس الأعلى.
1: اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد علم الدين، بدي أتشكركم كثير على هذه الحلقة.
0: بارك الله فيك.
1: الله
0: يحسن إليك.
1: مستمعينا ومتابعينا، نحن حلقتنا انتهت، ترقبونا إن شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
8: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوباً وقصف مركز على مرتفعات علي الطاهر. تحليقاً للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس عون اطلع من السفير سيمون كرم على مداولات اجتماعات روما وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. الرئيس بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وزير الطاقة جو صدي تفقد منشآت النفط والغاز في البداوي واطلع على الخزانات وأعمال صيانة خط الغاز. إضراب عام في القطاع العام اليوم احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي للموظفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الولايات المتحدة تتعامل بهدوء مع إيران. الخارجية الإيرانية: فتح مضيق هرمز مرتبط بالظروف وشروط إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة، تجريف أراض وأنذارات بهدم منازل. أولى رحلات الإنسانية تهبط في مطار دير الزور الدولي. 5 قتلى في هجوم روسي على منطقة خاركييف الأوكرانية. أخيراً الطقس المتوقع غداً صافاً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. في حدث طبي استثنائي أثار اهتماما واسعا في اليمن وخارجه، شهدت محافظة تعز نجاح عملية قيصرية نادرة لامرأة وضعت 5 توائم خلال شهر تموز 2026. وكشفت الأستاذة في كلية الطب بجامعة تعز الدكتورة سميرة الخليدي أن التنسيق الطبي أعد في البداية على أساس أن الأم حامل ب4 توائم فقط. وأوضحت الخليدي أنه بعد إخراج الأطفال الأربعة حالة ممتازة، تفاجأ الفريق الطبي أثناء استخراج المشيمة بوجود طفل خامس بحالة صحية جيدة. وأكدت الطبيبة أن الأم وأطفالها جميعا غادروا الحاضنة بسلام وهم بصحة جيدة، مناشدة تقديم المساعدة والدعم لوالد التوائم لمواجهة متطلبات رعايتهم الكبيرة في ظل الأوضاع القاسية بالبلاد. واقعة غريبة أثارت تفاعلاً واسعاً، كشفت كاميرات المراقبة بمدينة تومكور الهندية عن المتهم الحقيقي وراء اختفاء شحنة مجوهرات من متجر بعدما سادت الشكوك في البداية حول وقوع جريمة سرقة منظمة. وتعود التفاصيل إلى اكتشاف العاملين خلال الدوام الصباحي اختفاء 10 خواتم ذهبية وسلسلتين تقدر قيمتها بنحو 12,000 دولار. وبدلاً من توجيه الاتهامات للموظفين أو الزبائن، جاء الحسم عبر تسجيلات المراقبة التي أظهرت فأراً صغيراً يحمل قطعة ذهبية ويجرها ببراعة نحو فتحة صغيرة في أرضية المتجر. ودفعت الصور الموثقة العاملين إلى تتبع مسار الفأر ليقودهم البحث مباشرة إلى حجرة أسفل البناء، حيث عثر على كافة القطع المفقودة بحالة جيدة وأعيدت إلى أصحابها لتنتهي الأزمة دون أي شبهة جنائية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخباراً ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

0: أهلا بخير نبي شرف العربة.
1: في ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
2: من هديك نور الآفاق يا هادي الخير وقدوتنا.
1: أناشيد ومدائح نبوية جديدة.
3: ومديحك لحن المشتاق.
1: مسابقات مميزة وجوائز عديدة. تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
4: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: جاء الأنبياء الكرام بدين واحد هو الإسلام، وأرشدوا أتباعهم إلى سلوك درب الطاعة الخالصة لله تعالى. وكانت عقيدتهم فيما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده عز وجل وتنزيهه واحدة، وإنما الاختلاف كان في بعض الأحكام العملية، وهو ما سيكون محور المحاضرة النافعة التي سيلقيها علينا الآن مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة.
1: لا تزال فرقة باقية على عقيدة الرسول والصحابة إلى يوم القيامة في هذه الأمة، الويل لمن انحرف عنها. عليكم الجماعة معناه ما عليه أصحاب رسول الله ومن تبعهم، هذه هي الجماعة، ليست الجماعة جماعة الصلاة. ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال: ستة لعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب. فذكر في الستة من ترك السنة وفارق الجماعة، أي ترك ما كان عليه أصحابه من الاعتقاد وانحرف عنهم إلى غيره ما كانوا عليه. عد أولئك الستة فقال: والتارك لسنتي المفارق للجماعة. ما هي سنة الرسول؟ سنة الرسول الاعتقاد الذي كان عليه هو، ثم علمه الصحابة ليعلموا غيرهم، وغيرهم ليعلموا من بعدهم، وهكذا إلى نهاية الدنيا. هذه الأمة المحمدية ليست كسائر أمم الأنبياء الذين انحرفوا عن ما دعاهم إليه نبيهم فأهلكهم الله، وقوم نوح وقوم عاد وقوم الصالح وجماعة فرعون الذين خالفوا موسى عليه السلام. في الماضي ما يحصل كفر في البشر بعد موت نبي، يرسل الله نبيا آخر، فإذا كذبوه يهلكهم الله في الدنيا، ينزل بهم عذابا. قوم نوح هم أول من عبد الوثن قبل قومه، ما كان في البشر كافر يعبد الوثن أو الشمس أو القمر أو نجمة من النجوم أو الشيطان، ما كان، كل الناس يعبدون الله. ثم لما أرسل الله نوحا فدعا الناس إلى عبادة الله وترك الأوثان، خالفوه، ما آمنوا به إلا نحو 70 شخص فقط، مع طول عمره الذي هو أكثر من 1000 سنة، وأقام فيهم يدعوهم إلى الإسلام، عاش فيهم 950 سنة، فلم يؤمنوا بهم بل أصروا على عبادة الأوثان، فأهلكهم الله بالغرق. أمر الأرض بأن تخرج ماءها، وأمر السماء بأن تنزل ماءها، الأرض أخرجت ماءها حتى ارتفع الماء 40 ذراعا على وجه الأرض، ثم مطر ماء السماء، زاد الماء ارتفاعا حتى غطى كل جبال الدنيا، ما بقي جبل إلا وغطاه. الناس الذين لم يؤمنوا به أكلهم هذا الماء الذي هو مؤلف من ماء الأرض وماء السماء. ونجى الله نوحا ومن آمن به وبعض البهائم، الله أوحى إليه أن يدخلهم في السفينة، الله علمه كيف يعمل السفينة، فنجى هؤلاء من البشر والبهائم. هؤلاء فقط نجوا، أما الآخرون كلهم أهلكهم الله. حتى أحد أبنائه الأربعة اسمه طنعان ما أطاع أباه، الله تعالى أغرقه مع الكفار. ثم هؤلاء الذين أسلموا مع نوح عاشوا في الأرض وتوالدوا الثلاثة من أبناء نوح، الله تعالى أعطاهم ذرية، أما البشر الآخرون ما عاشت لهم ذرية، الله تعالى

من بعيد الملائكة في سائر الأيام، الريح لا تخرج إلا بوزن بأيدي الملائكة. ذلك اليوم أفلتت من أيديهم، أبادتهم، أبادت الكفار. وهكذا كان يتكرر بعد ذلك أيضا مثل هذا. أما بين عيسى وسيدنا محمد ما حصل مثل ذلك العذاب في الدنيا. الذين آمنوا بعيسى واتبعوه على شريعته عاشوا إلى زمان بعد ارتفاع عيسى إلى السماء، عاشوا على الإسلام 200 سنة. بعد 200 سنة انحرفوا وبقوا على الانحراف إلى أن أرسل الله سيدنا محمدا. فلم يرسل الله عذابا مستأصلا للكفار، بين عيسى وسيدنا محمد وبعد سيدنا محمد إلى يوم القيامة لا يرسل الله على البشر عذابا مثل ذلك العذاب، لكن يحصل خسف جزئي ليس عاما، ومسخ جزئي، أن الله يحول صور بعض البشر إرادة وخنازير لما يغرقون في الفسق والفجور. يحصل في هذه الأمة، الله أعلم متى يحصل ذلك، لكنه جزئي، شيء قليل. وقذف، أي يحصل قذف، يرمون بحجارة من السماء فيموت أناس، هذا يصير في هذه الأمة. ثم عقيدة أهل السنة أهمها أمران، أحدهما اعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا، ليس كشيء من العالم، لا يشبه العالم الكثير ولا العالم اللطيف. العالم الكثير كالإنسان والحجر والشجر مما يضبط باليد، يجص باليد، واللطيف ما لا يجص باليد، ضوء الشمس لا يجص باليد، والريح كذلك. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، وليس متحيزا في مكان وجهة كالإنسان وسائر الأجسام، فإن الجسم لا بد له من جهة ومكان. الله تعالى ليس كذلك، لا يتحيز في جهة ومكان، كان قبل المكان والجهة، كان قبل المكان وقبل الجهات الست، بلا مكان ولا جهة، ثم خلق المكان والجهات الست. فهو ليس متحيزا في الجهات ولا الأماكن، ليس متحيزا في مكان واحد كالعرش أو كسماء من السماوات السبع، ولا هو متحيز في كل مكان، بل هو موجود بلا مكان. لا يجوز أن يقال الله في مكان كالعرش، ولا يجوز أن يقال الله في كل مكان، ولا يتصف بصفات الأجسام. الأجسام من صفاتها الحركة والسكون، بعض الخلق ساكن مرة ومتحرك مرة كالإنسان والبهائم والجن والملائكة، لهم سكون ولهم حركة، أوقاتا تحركون وأوقاتا يسكنون. الله ليس هكذا، لا هو متحرك ولا هو ساكن. كذلك اللون من صفات الخلق، البياض والسواد ونحو ذلك، كذلك التغير من صفات خلقه. فلا يجوز على الله التحول من حال إلى حال، قدرته ليست كقدرتنا، قدرتنا تزيد وتنقص،

0: أما قدرته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص، وعلمه أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، وكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا لا يزيد ولا ينقص، ليس ككلامنا نحن نتكلم ننطق بحرف وصوت، لذلك يكون متجزئا، يحصل شيء منه ثم ينتهي، ثم يحصل شيء منه ثم ينتهي. أما كلامه الذي هو متكلم به ليس هكذا، لأنه ليس حرفا وصوتا، ومشيئته لا تتغير، مشيئة واحدة شاملة لكل ما يدخل في الوجود، شاملة لكل ما يدخل في الوجود، لا يشاء وجود شيء ثم يغير مشيئته إلى مشيئة أخرى كخلقه. نحن نشاء في نفوسنا وجود شيء ثم تتغير مشيئتنا فنشاء عدم وجوده ألا يكون، بعد أن كنا نشاء أن يكون تتغير مشيئتنا فنشاء ألا يكون ذلك الشيء، فمشيئة الله ليست كذلك. فمن عرف الله على هذا الوجه فهو عارف بالله، أما من لم يعرفه على هذا الوجه فهو غير عارف بالله، كما قال سيدنا علي: من اعتقد أن الله له حجم ما عرف خالقه، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. سيدنا علي يقول إن الله ليس محدودا، أي ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، فمن اعتقد أن الله حجم كبير أو غير ذلك فهو ما عرف الله. معنى الله أكبر، أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه، ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم للعرش، ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم، لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة، لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم لا يكون إلها، فالإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير، الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت، إنما جبريل قرأه. وجبريل من أين أخذه؟ أخذه من اللوح المحفوظ بأمر الله، قرأه على سيدنا محمد، وإلا فمن اعتقد أن الله يقرأ كما نحن نقرأ، من اعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت على جبريل ثم جبريل قرأه على سيدنا محمد، فهو جاهل بالله، ما عرف الله، عقيدته فاسدة، لأنه شبه الله بخلقه، كيف يكون الله ناطقا بالحرف والصوت؟ نحن ننطق بالحروف والأصوات. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله قرأ القرآن على جبريل وجبريل قرأه على محمد، جعل الله مثل خلقه. الحرف والصوت ما كانت، كل اللغات ما كانت موجودة قبل أن يخلقها الله، والله كان متكلما قبل وجود الحرف والصوت متكلم، ولا يزال متكلما إلى ما لا نهاية له كحياته. أليس نعتقد أن الله حي؟ وهل حياته هذه تنقطع فترة بعد فترة ثم تعود؟ لا، كذلك كلامه ليس شيئا يتقطع، وعلمه ليس شيئا يتقطع، وقدرته ومشيئته كل صفاته ليست أشياء متقطعة. ثم الأمر الثاني من أمور العقيدة الذي هو أهم الأمور بعد معرفة الله، اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء، لا شيء يدخل في الوجود من الحجم والحركات والسكنات، حركات العباد وسكناتهم والنظرات والكلام والمشي والتفكير إلا بخلق الله. الله يخلقه في عباده، نحن لا نخلق شيئا. إن نطقنا فالله خلق هذا النطق، لسنا نحن خلقناه. وإن نظرنا إلى شيء فالله هو الذي يخلق هذا النظر. وإن تفكرنا في شيء فالله هو الذي يخلق هذا التفكر. وهكذا كل أفعالنا، نحن لا نخلق شيئا، بل الله يخلق فينا أعمالنا كلها. فمن اعتقد أن غير الله يخلق شيئا من الحركات أو السكنات أو التفكير أو المحبة أو البغض أو الإيلام أو الفرح أو الحزن، فهو مشرك كافر، أشرك بالله خلقه. كما أنه خلق أجسامنا، هو الذي يخلق نطقنا وحركاتنا وسكناتنا، كل شيء نفعله هو يخلقه كما خلق أجسامنا. هاتان المسألتان هما أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل الدين. بعد هاتين العقيدتين المسائل الأخرى من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، من جملة المهمات، لكن ليست كهاتين المسألتين. من غلط في هاتين المسألتين يكفر، من غلط في إحدى هاتين المسألتين كافر. كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر ليس بدرجة هاتين المسألتين. من عرف سيدنا محمدا واعتقد أن الله هو الموجود الذي لا يستحق أن يعبد غيره صار مسلما مؤمنا، يكفي لأصل الإيمان والإسلام هذا. من عرف الله تعالى كما يجب واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو، واعتقد أنه لا يخلق شيئا من الأشياء إلا الله، وآمن بسيدنا محمد أنه رسول الله، فهو مسلم مؤمن. لو لم يؤدي الفرائض، لو لم يخطر له أمر الملائكة، لو لم يخطر له أمر الآخرة، إنما استحضر في قلبه معرفة الله ومعرفة الرسول، ولم يعتقد أن ما سوى الله يخلق شيئا من الأشياء، هذا يقال له مؤمن ومسلم. لكن لا يكون مسلما كاملا حتى يؤدي الفرائض ويتنبى المحرمات. عندما يؤدي الفرائض كلها ويتعلم علم الدين الضروري ويعمل بذلك، عندئذ يكون مسلما كاملا.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة في محاضرته القيمة التي ألقاها علينا، وكانت تحت عنوان منهاج النبيين في الدعوة.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: أغلى بخير نبي شرف العربة.
1: ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
2: من هديك نور الآفاق يا هادي الخير وقدوتنا.
1: أناشيد ومدائح نبوية جديدة.
3: ومديحك لحن المشتاق.
1: مسابقات مميزة وجوائز عديدة. تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
4: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
5: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
6: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
5: مشكلتك محلولة عنا،
6: منقدم لك الخدمة الأفضل.
5: أرقام التلفون 71 390 711،
6: 05 813 277.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
10: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
11: باور جروب، دايماً حدك.
12: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
1: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات، يومي 2 والثلاثاء، 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، 5، 7، 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة، تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، الجمعة والسبت الرابعة بعد الظهر تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Rana. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية إن الجولة الثامنة من المفاوضات المنتظرة مطلع أيلول المقبل تبدو موضع شك بعدما انتهت الجولة السابعة في روما إلى فشل واضح. لذلك قرر لبنان اتخاذ موقف أكثر حزما، وبدأ يلوح بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المقبلة ما لم توافق الحكومة الإسرائيلية على تلبية شروطه الثلاثة: إنهاء الأعمال القتالية والغارات والانتهاكات الميدانية، وتوسيع المناطق النموذجية بإدخال منطقة تجريبية جديدة يطرح أن تضم بنت جبال أو الخيام، والوقف الفوري لعمليات هدم المنازل وجرف الأحياء السكنية والبساتين والحقول الزراعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب. وفي السياق نفسه قال مصدر دبلوماسي مطلع لصحيفة الجمهورية إن الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما كشفت أن الخلاف لم يعد محصورا بمسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بل بات مرتبطا بصورة أوسع بمصير البنية العسكرية التابعة لحزب الله وآلية ضمان عدم إعادة بنائها في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، خصوصا بعد عرض خرائط وصور لبنى تحتية عسكرية وأنفاق لا تقتصر على جنوب لبنان بل تمتد إلى العمق اللبناني. أما عودة ملفات الداخل إلى الواجهة فتبرز بدءا من اليوم مع إضراب موظفي القطاع العام رفضا لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة على الأجور والرواتب، وقد رفض تجمع روابط القطاع العام إقرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، معتبرا أن ذلك يخالف رأي مجلس شورى الدولة ومطالبا بدفع المستحقات دفعة واحدة. وأعلن التجمع إضرابا عاما اعتبارا من صباح اليوم على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة للقانون. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام بحسب ما ذكرت صحيفة النهار.
0: جولة الصحافة.
1: تجمع تقارير نشرتها صحف غارديان وواشنطن بوست ونيويورك تايمز على أن الحرب الأمريكية على إيران دخلت مرحلة شديدة الحساسية بعدما تحولت من عملية عسكرية كان الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن تكون قصيرة وحاسمة إلى حرب طويلة تستنزف مخزونات الأسلحة الأمريكية. وتقول صحيفة غارديان في تقرير إن الحرب باتت بالنسبة إلى ترامب أشبه بفيلم يتكرر فيه المشهد ذاته المتمثل بتهديد عسكري كبير، ثم تراجع في اللحظة الأخيرة بدعوى وجود فرصة للتفاوض. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب كرر هذا الأسلوب 7 مرات على الأقل منذ بدء الحرب، كان أحدثها إعلانه إلغاء ضربة قال إنها كانت ستصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مبررا ذلك بوجود فرصة لإبرام صفقة مع إيران. وترى صحيفة الغارديان أن المشكلة لا تكمن فقط في تكرار التهديدات والتراجعات بل في غياب استراتيجية أمريكية واضحة للحرب. فالأهداف التي طرحتها إدارة ترامب عند بدايتها تغيرت بمرور الوقت، وبدلا من الحديث عن تغيير النظام الإيراني أو دفع الشعب الإيراني إلى إسقاط حكومته أصبح ترامب يركز بصورة متزايدة على إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب أصلا والذي أصبح إغلاقه أحد أبرز نتائج الصراع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: بيروت من بيروت.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فمن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، أي بيوم القيامة، فمن لم يؤمن به فهو كافر غير مسلم. وقد أخبرنا الله عن ذلك اليوم وعن هول ما يحصل فيه، فاسمعوا معي، بل استمعوا سماع المتنبهين المتفكرين الموقنين، وتذكروا بأنكم ستشهدون هذا اليوم وستكونون من أهله. قال تعالى في القرآن العظيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا ابن آدم، كيف بك وقد تصدعت الجبال ونسفت، وانشقت السماء وانفطرت، وانتثرت الكواكب أي تساقطت، وفتحت القبور وبعثرت، واشتعلت البحار بالنار وسجرت، وانصدعت الأرض وتبدلت، وعلمت كل نفس ما قدمت وما أخرت. يا ابن آدم، تذكر أن الله خلقك، وأن الله يميتك ثم يبعثك، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق

أن الله يبعث من في القبور. أحبتي، مواقف القيامة 50 موقفا، كل موقف مقداره 1000 سنة من سنوات الدنيا. قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن هذه المدة الطويلة تكون على التقي مقدار صلاة الفريضة. ففي صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقيل له: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن، أي المؤمن الكامل، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. فمن صبر في الدنيا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات يقصر انتظاره في ذلك اليوم. فاحرص أن تكون من أولئك المؤمنين ما بقي لك نفس من عمرك، واعمل في أيام قصار لأيام طوال، تربح ربحا لا منتهى لسروره إن صبرت عن المعاصي في الدنيا لتخلص من عذاب يوم مقداره 50,000 سنة. يكون ربحك كثيرا وتعبك في الدنيا بالنسبة لما تربح في الآخرة يسيرا. إخوة الإيمان، يوم القيامة يبدأ من بعث الأجساد إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والبعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء عليهم السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه ابن ماجه وغيره. وكذلك شهداء المعركة الذين ماتوا في قتال الكفار، وبعض الأولياء لا تأكل الأرض أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. ثم يكون الحشر، أي الجمع، أي جمع الناس إلى أرض المحشر. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعناهم إلى الموقف فلم نترك منهم أحدا. ويكون حشر الناس على 3 أقسام: قسم كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب، طاعمون شاربون وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم العصاة، وقسم يحشرون حفاة عراة على وجوههم وهم الكفار. ففي سنن النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون 3 أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقد صح أيها الأحبة أن الشام هي أرض المحشر، فيخرج الناس من قبورهم ويوجهون إلى بلاد الشام، ثم ينقلون عند دك الجبال إلى ظلمة عند الصراط، ثم يردون بعد تبديل صفات الأرض إلى الأرض المبدلة، وهي أرض بيضاء كالفضة ليس عليها شجر ولا وهدة ولا جبل، وعليها يكون الحساب، أي على الأرض المبدلة يكون عرض الأعمال على العباد، كل واحد يعرض عليه ما عمل في الدنيا، ثم يجزون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم. ومن مواقف ذلك اليوم العظيم موقف وزن الأعمال،
فقد أخبرنا الله أن أعمال العباد توزن يوم القيامة. يقول الله سبحانه: والوزن يومئذ الحق،

والميزان الذي توزن عليه الأعمال ذلك اليوم شبيه بميزان الدنيا، فله قصبة وكفتان، لكنه عظيم الجرم كبير الحجم، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فأما من ثقلت موازينه، أي من رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، فأولئك هم المفلحون، أفلحوا وظفروا وربحوا، لأنهم يدخلون الجنة بلا عذاب حيث العيشة الراضية. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن له حسنات بالمرة وهو الكافر، فأمه هاوية، أي فمصيره إلى جهنم، وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. فأما الكافر فيصل إلى القعر، وأما المسلم الذي يعذب فيها فلا يصل إليه. وما أدراك ما هي؟ تعظيم لشدتها، فقد ورد في الحديث أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، نار حامية، أي حارة، انتهى حرها. فنار الدنيا جزء من 70 جزء منها، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره. فالمؤمن الذي وزنت أعماله فرجحت سيئاته على حسناته في خطر شديد، هو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه في النار عذابا أليما، وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، لكنه إذا دخل النار بمعاصيه فلا بد أن يخرج منها بعد مدة بسبب إيمانه، كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333-922.
2: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. قريبا بإذن الله شيء يسركم، مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
4: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور، أهلا بكم. قالت سونيا رزق في صحيفة الديار، لم تصل مفاوضات روما الثانيين إلى النجاح المطلوب، أي تحقيق الاختراق الذي يسعى إليه لبنان، بل حقق تقدما محدودا ضمن ملفي ترسيم الحدود وتبادل الأسرى. أمام هذا التقدم المحدود، ينتظر لبنان وصول رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية المكلفة الإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار، الجنرال الأمريكي ديفيد كليرفيلد، لمتابعة التنفيذ وتحديد آليات التحقق الميداني وتوسيع نطاق الانتشار العربي العسكري للجيش اللبناني في الجنوب كزوتر الغربية، والاتفاق على الدول واللجان التي ستتولى المراقبة والتحقق من التزام الأطراف وتجريد المناطق من السلاح غير الشرعي ومواجهة الخروقات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة في القرى الجنوبية. إلى ذلك، وفق آخر المعطيات، سيحمل الجنرال الأمريكي في جعبته تقويماً لنتائج جولات التفاوض ولجهوزية الجيش اللبناني لتنفيذ الخطوات العملية الأولى للترتيبات الأمنية في الجنوب. كما سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين سبل تفعيل دور لجنة التنسيق العسكرية المشتركة ومراقبة الالتزام بوقف الأعمال العدائية، على أن يستمع إلى مطالب لبنان المتعلقة بوقف الخروقات الإسرائيلية وتوسيع الانسحابات قبل الجولة المقبلة من المفاوضات. في السياق، ثمة عقد رئيسة ما زالت حاضرة بقوة وتتمثل بملفي الانسحاب الإسرائيلي والسلاح والتأكد من عدم وجوده أو وجود عناصر مسلحة خارج إطار القوى المسلحة الدستورية والضغوط من أجل الانتقال إلى تنفيذ ميداني. أمام هذه العقد، هل يستطيع الجنرال الأمريكي تحقيق هذه المطالب وحلحلة كل هذه العقد؟ مصدر سياسي متابع للمفاوضات الجارية أشار لصحيفة الديار إلى أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تفعل فعلها إذا أرادت ذلك، لذا يمكن لجنرال كليرفيلد المساعدة كثيرا في فك العقد، لكن لا يمكن أن يقرها وحده، فالمطلوب خطوة مقابل خطوة كي تسير المفاوضات على الطريق الصحيح، وإلا ستبقى تراوح مكانها. ورأى المصدر أن لبنان يعول على زيارة كليرفيلد مع الأمل بأن يحمل معه صيغة أمريكية للانسحاب وتسريع المناطق التجريبية، فيكون بذلك قد حقق نتيجة إيجابية جدا، وفي حال استطاع الفصل بين مسار الانسحاب الإسرائيلي ومسار حصر السلاح، أي أن يضع جدولا متزامنا لهما، فهذا سيكون مكسبا كبيرا للبنان. أما إذا بقي الانسحاب الإسرائيلي مشروطا بكل خطوة يقوم بها لبنان، فسيبقى الاتفاق ضمن خانة البطء الشديد الذي لا يبشر بتحقيق الحلول المطلوبة. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
3: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

وذا النسيم

وهاجت العين.

يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي بلم ولا أرقنا لذكر البال والعالم ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الهوى سقمي عندي لأحباب قلبي ما ذكرته عندي

0: الله يبارك فيك
1: لأحباب قلبي.

لأحباب قلبي.

0: محمد صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحمد.

والمنزل زندان. يا ضوء الماء يحبك يا محمد يا رب.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق برغور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب او حتى صيانة او

0: خيار شاشة. برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: tarifa.
1: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-3-58-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. فقولوا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شصن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه، يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
14: شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620. عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني، قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم، ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين، ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا، ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء، الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات، حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة. وسبحان الله والحمد لله.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مار الياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: ضيعونا، كل مرقة اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
5: يا ماما، الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
6: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
7: هل حضرت قلبك؟

0: الأمسية على الأبواب
1: يا رسول الله.
0: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

أن بعض الكفار الذين كانوا ينكرون وجود الله سألوا الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما الدليل على وجود خالق هذا العالم؟ فقال الشافعي: ورقة الفرصاد، أي ورقة التوت، طعمها واحد، لونها واحد، ريحها واحد، طبعها واحد، تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، تأكلها النحل فيخرج منها العسل، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها الظبية فينعقد في نواة في جهة المسك. قال الشافعي: فمن الذي جعلها كذلك؟ أي هذا كله يدل على وجود الله وخلقه للأشياء وتخصيصه المخلوقات بالصفات التي هي عليها.

0: يعني علي سبحان الله قديه هيدا الدليل من الإمام الشافعي دليل زكاة أنه لما بيجي واحد منكر لوجود الله بيقول هيدا العالم ما إله خالق فأعطاه دليل من العقل. أنت بعقلك طلع بورقة التوت هيدي الورقة التي خلقها الله أوكي عم يأكلون أكثر من حيوان بس كل واحد بيطلع منه شيء مختلف. طب ما هي الورقة واحدة صفاتها واحدة طبعا واحد لكن كل حيوان من هيدول الحيوانات إذا أكلها بيعطينا منتج مختلف عن الآخر صح. ما هيدا أعظم دليل على وجود الله أنه لو الطبيعة هي اللي بتخلق حالة ما كان صار هيدا شيء كانت عطتني نفس النتيجة للكل عرفت. لا هيدا دليل واضح دليل عقلي على وجود الله. كمان من الأدلة اللي نحن بنستشهد فيها أنه كل فعل لابد له من فاعل. أنا إذا هلأ كتبت في كتابة على الورقة أكيد لابد لها من كاتب. البناية ما طلعت لحالها في مين بناها هذه كلها أدلة على وجود الله.
1: حنحكي أكثر عن هالموضوع مع فضيلة الشيخ هيثم الشعار. أهلا وسهلا فيك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: يسعد صباحكم يسعد صباح المستمعين.
0: أهلا
2: ما شاء الله مختارينا اليوم موضوع جميل جدا
0: هاي
2: القصة على التحديد سبحان الله لطالما كانت سبب بتأثير على قلوب كثير من الشباب. تعرف نحن بنحب العمل الدعوي يكون بكل الأماكن بالجامعة بالثانوية بالطريق. فالشاب اللي هو بيعتبر بده جواب عميق على سؤاله لما يلاقي أنه دينه وأمر عظيم بدينه اللي هو صفة من صفات الله إثبات وجود الله الإجابة عليه بهل سهولة بهل إتقان بيقول عن جد ارتحت جواب جميل جواب مريح. وهذا بيأكد أنه العقيدة الإسلامية هي عقيدة سهلة واضحة بينة بتفوت على القلوب منا بحاجة لمؤلفات لنشرحها تشرح بكلمتين تبين بمثال سهل. وهات لنبلش بمثال الإمام الشافعي رضي الله عنه.
1: نعم.
2: لما سأل على إثبات وجود الله تعالى عطى شيء بمشاهد عطى شيء مشاهد لأن العالم كله دليل على وجود الله. إنما سمي العالم عالما لأنه دليل على وجود الله عز وجل. فأعطاهم مثال ورقة التوت زي ما تفضلتوا اللي هي إذا بدأ فيها الإنسان هي مأكول واحد مأكول واحد بس عم بينتفع منه الإنسان بمأكله بدوائه اللي هو العسل بلبسه اللي هو بالحرير وبغير ذلك وبطيبه بعطره بالمسك. من مأكول واحد كمية منافع راجعة للإنسان من مأكول واحد دخل على أكثر من جهاز هضمي لأكثر من حيوان. فسبحان الله العظيم الذي خصص هاي المخلوقات بأجهزة هضمية مختلفة لحتى يطلع عن صح التعبير أوتبوت مختلف لحتى يستفيد الإنسان من ورقة شجرة وحدة. فكم من ورقة شجر فيه وكم من ثمرة فيه ومن جعل كل هذا على ما هو عليه. العقل البشري أو الإنسان بيسلم إنه هذا لابد له من خالق لابد له من صانع لابد له من مخصص. الله تعالى في القرآن الكريم أمرنا أن نتفكر في أنفسنا مثل ما هلأ تفكرنا بورقة التوت كما أمر الشافعي رضي الله تعالى عنه حتى بأنفسنا.
0: نعم.
2: مش مرة هيك الواحد تخيل منا الفرق بين ريقه وبين دمعه وبين صمغ الأذن هي ثلاث رطوبات موجودة حد بعضها وكل واحدة إلها دور.
1: صح.
2: موجودين حد بعض وكل واحدة إلها دور لتحمي العضو اللي هي موجودة فيه. طب بتخيل الواحد بس لو أنه الصفات تبدلت لو أنه ريقه كل الوقت بطعم الدمع أو بطعم الصمغ اللي هو مر يتخيل لو هذه الأمور مش قلبي وبدلت وهي قريبة من بعضها يعني حقربها
0: زي هيك مثال.
2: نحن إذا بدنا نشتغل شغلة هيك مايكرو صغيرة عم نصلحها بإيدنا لما تبلش الشغلة تصير قريبة من بعضها منخاف تفوت على بعضها وتخرب وتغير وتنزع. اليوم رأس الإنسان قد يفصل بين عضو وعضو غشاء قد يفصل جلد. هيدا الماء بصفة كالدمع وهيدا الماء بصفة كصمغ الأذن كريق الفم. طب نتخيل لو انه هن مش قلدين، لو انه واحد كل الوقت تمه مالح، اي حياة بيعيشها، اي تنغيص بحس فيه ما حيتحمل، ما حيتحمل هيدا الامر. طب هل هو عمل نفسه؟ هل هو اوجد نفسه؟ هل هو اختار انه ريقه يكون هيك وانه دمعه يكون هيك؟ لا، هذا كله لنتفكر بانفسنا ونقول لا، انا اوجدت نفسي، ولا ابي اوجد نفسه، ولا جدي اوجد نفسه، ولا جدي اوجد نفسه، ولا ادم عليه الصلاة والسلام اوجد نفسه، انما ربنا سبحانه وتعالى ابرزنا من العدم الى الوجود وجعلنا بالصفات التي نحن عليها. فسبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلقنا لا يشبهنا ولا يحتاج إلينا، منزه عن كل صفات المخلوقين. هاي الصفات دليل افتقارنا لله عز وجل، ودليل احتياج دليل احتياجنا له. وقلنا سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله عز وجل. إذا تأملت فيه، إذا تأملت بنفسك اللي أنت فرد من أفراد العالم، إذا تأملت بالسماء المرفوعة من غير عمد، وإذا تأملت بهذا النبات بالشجرة الوحدة يلي تحمل ثمار شربت من نفس الماء وسقيت بنفس الماء وشافت، يعني تعرضت لنفس الشمس، تلاقي ثمرة بطعم وثمرة تانية بلون تاني وطعم تاني. كل ما في هذا العالم بدل على شيء يا أسيادنا اسمه التخصيص، تخصيص الصفات، هيدا بالصفة دون صفة أخرى، هيدا هالمغايرة بالصفات، هذا التخصيص، أنه كل شيء مخصص بما هو عليه دليل أنه هو بحاجة إلى المخصص، إلى الذي شاء له ذلك. نعم. إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: بارك الله بكم. يعني شو الأسلوب الحلو بطريقة توصيل المعلومة، يعني كتير كتير مقنع صراحة. بارك الله بكم الشيخ هيثم الشعار.
2: آمين آمين، أكرمكم الله تعالى. هذا فضل علمائنا.
1: نعم.
2: الشافعي له مثل هذا الكلام، وأبو حنيفة له مثل هذا الكلام، وهذا بدي أختم باللي بلشت فيه.
1: نعم.
2: ديننا سهل، عقيدتنا سهلة، بيفهمها الكبير
0: صحيح
2: والصغير، بيفهمها اللي هو متقن لعلوم الدنيا، وبيفهمها اللي هو ما دخل الجامعة ولا المدرسة، لأن الله تعالى جعل الإسلام سهلا وجعل طريق الوصول إلى الجنة سهلا.
1: نعم.
2: الله تعالى يجمعنا في الجنة.
1: آمين. بارك الله بكم.
2: أكرمكم الله.
1: شكرا.
2: آمين آمين.
1: جزاكم الله خيرا.
0: شكرا لكم.
2: أحسن الله إليكم.
0: في أمان الله.
3: قصة وعبرة.
4: بخير نبي شرف العرب.
5: في ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
6: من هديك نور الآفاق، يا هادي الخير وقدوتنا.
5: أناشيد ومدائح نبوية جديدة،
7: ومديحك لحن المشتاق.
5: مسابقات مميزة وجوائز عديدة.

تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحياً.

0: أغنية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء، الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معاً محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحن.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
1: شركة السماك

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: جاء الأنبياء الكرام بدين واحد هو الإسلام، وأرشدوا أتباعهم إلى سلوك درب الطاعة الخالصة لله تعالى، وكانت عقيدتهم فيما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده عز وجل وتنزيهه واحدة، وإنما الاختلاف كان في بعض الأحكام العملية، وهو ما سيكون محور المحاضرة النافعة التي سيلقيها علينا الآن مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة.
2: لا تزال فرقة باقية على عقيدة الرسول والصحابة إلى يوم القيامة في هذه الأمة، الويل لمن انحرف عنها. عليكم الجماعة معناه ما عليه أصحاب رسول الله ومن تبعهم، هذه هي الجماعة، ليست الجماعة جماعة الصلاة. ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال: ستة لعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب، فذكر في الستة من ترك السنة وفارق الجماعة، أي ترك ما كان عليه أصحابه من الاعتقاد وانحرف عنهم إلى غير ما كانوا عليه. عد أولئك الستة فقال: والتارك لسنتي المفارق للجماعة. ما هي سنة الرسول؟ سنة الرسول الاعتقاد الذي كان عليه هو، ثم علمه الصحابة ليعلموا غيرهم، وغيرهم ليعلموا من بعدهم، وهكذا إلى نهاية الدنيا. هذه الأمة المحمدية ليست كسائر أمم الأنبياء الذين انحرفوا عن ما دعاهم إليه نبيهم فأهلكهم الله، وقوم نوح وقوم عاد وقوم الصالح وجماعة فرعون الذين خالفوا موسى عليه السلام. في الماضي ما يحصل كفر في البشر بعد موت نبي، يرسل الله نبيا آخر، فإذا كذبوه يهلكهم الله في الدنيا، ينزل بهم عذابا. قوم نوح هم أول من عبد الوثن قبل قومه، ما كان في البشر كافر ليعبدوا الوثن أو الشمس أو القمر أو نجمة من النجوم أو الشيطان، ما كان، كل الناس يعبدون الله. ثم لما أرسل الله نوحا فدعا الناس إلى عبادة الله وترك الأوثان، خالفوه، ما آمنوا به إلا نحو 70 شخص فقط، مع طول عمره الذي هو أكثر من 1000 سنة، وأقام فيهم يدعوهم إلى الإسلام، عاش فيهم 950 سنة، فلم يؤمنوا بهم بل أصروا على عبادة الأوثان، فأهلكهم الله بالغرق. أمر الأرض بأن تخرج ماءها، وأمر السماء بأن تنزل ماءها، الأرض أخرجت ماءها حتى ارتفع الماء 40 ذراعا على وجه الأرض، ثم مطر ماء السماء، زاد الماء ارتفاعا حتى غطى كل جبال الدنيا، ما بقي جبل في الله وغطاه. الناس الذين لم يؤمنوا به أكلهم هذا الماء الذي هو مؤلف من ماء الأرض وماء السماء. ونجى الله نوحا ومن آمن به وبعض البهائم. الله أوحى إليه أن يدخلهم في السفينة. الله علمه كيف يعمل السفينة فنجى هؤلاء من البشر والبهائم. هؤلاء فقط نجوا، أما الآخرون كلهم أهلكهم الله. حتى أحد أبنائه الأربعة اسمه كنعان ما أطاع أباه، الله تعالى أغرقه مع الكفار. ثم هؤلاء الذين أسلموا مع نوح عاشوا في الأرض وتوالدوا، الثلاثة من أبناء نوح الله تعالى أعطاهم ذرية، أما البشر الآخرون ما عاشت لهم ذرية. الله تعالى أخرج هذا البشر كله من أولئك الثلاثة. ثم هؤلاء أولادهم بعد زمان كفروا، فأرسل الله نبيا اسمه هود عربي كان يعيش باليمن، فكذبوه فأهلكهم الله بالريح، أهلكهم بالريح. ذلك اليوم الريح خرجت من دون وزن بأيدي الملائكة، الله تعالى أرسلها عليهم من غير أن تكون بأيدي الملائكة. في سائر الأيام الريح لا تخرج إلا بوزن بأيدي الملائكة. ذلك اليوم أفلتت من أيديهم، أبادتهم، أبادت الكفار. وهكذا كان يتكرر بعد ذلك أيضا مثل هذا. أما بين عيسى وسيدنا محمد ما حصل مثل ذلك العذاب في الدنيا. الذين آمنوا بعيسى واتبعوه على شريعته عاشوا إلى زمان بعد ارتفاع عيسى إلى السماء، عاشوا على الإسلام 200 سنة، بعد 200 سنة انحرفوا وبقوا على الانحراف إلى أن أرسل الله سيدنا محمدا. فلم يرسل الله عذابا مستأصلا للكفار، بين عيسى وسيدنا محمد وبعد سيدنا محمد إلى يوم القيامة لا يرسل الله على البشر عذابا مثل ذلك العذاب. لكن يحصل خصف جزئي، خصف جزئي ليس عاما، ومسخ جزئي، أن الله يحول صور بعض البشر إرادة وخنازير. لما يغرقون في الفسق والفجور يحصل في هذه الأمة، الله أعلم متى يحصل ذلك، لكنه جزئي شيء قليل. وقذف يحصل، قذف يرمون بحجارة من السماء فيموت أناس، هذا يصير في هذه الأمة. ثم عقيدة أهل السنة أهمها أمران، أحدهما اعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا، ليس كشيء من العالم، لا يشبه العالم الكثير ولا العالم اللطيف. العالم الكثير كالإنسان والحجر والشجر مما يضبط باليد، يجص باليد، واللطيف ما لا يجص باليد، ضوء الشمس لا يجس باليد، والريح كذلك. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، وليس متحيزا في مكان وجهة كالإنسان وسائر الأجسام، فإن الجسم لا بد له من جهة ومكان، الله تعالى ليس كذلك، لا يتحيز في جهة ومكان، كان قبل المكان والجهة، كان قبل المكان وقبل الجهات الست بلا مكان ولا جهة، ثم خلق المكان والجهات الست، فهو ليس متحيزا في الجهات والأماكن، ليس متحيزا في مكان واحد كالعرش أو كسماء من السماوات السبع، ولا هو متحيز في كل مكان، بل هو موجود بلا مكان. لا يجوز أن يقال الله في مكان كالعرش، ولا يجوز أن يقال الله في كل مكان، ولا يتصف بصفات الأجسام، الأجسام من صفاتها الحركة والسكون، بعض الخلق ساكن مرة ومتحرك مرة كالإنسان والبهائم والجن والملائكة، لهم سكون ولهم حركة، أوقاتا تحركون وأوقاتا يسكنون، فالله ليس هكذا، لا هو متحرك ولا هو ساكن. كذلك اللون من صفات الخلق، البياض والسواد ونحو ذلك، كذلك التغير من صفات خلقه، فلا يجوز على الله التحول من حال إلى حال. قدرته ليست كقدرتنا، قدرتنا تزيد وتنقص، أما قدرته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص، وعلمه أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، وكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا لا يزيد ولا ينقص، ليس ككلامنا، نحن نتكلم ننطق بحرف وصوت، لذلك يكون متجزئا، يحصل شيء منه ثم ينتهي، ثم يحصل شيء منه ثم ينتهي. أما كلامه الذي هو متكلم به ليس هكذا، لأنه ليس حرفا وصوتا، ومشيئته لا تتغير، مشيئة واحدة شاملة لكل ما يدخل في الوجود، شاملة لكل ما يدخل في الوجود، لا يشاء وجود شيء ثم يغير مشيئته إلى مشيئة أخرى كخلقه. نحن نشاء في نفوسنا وجود شيء ثم تتغير مشيئتنا فنشاء عدم وجوده ألا يكون، بعد أن كنا نشاء أن يكون تتغير مشيئتنا فنشاء ألا يكون ذلك الشيء، فمشيئة الله ليست كذلك. فمن عرف الله على هذا الوجه فهو عارف بالله، أما من لم يعرفه على هذا الوجه فهو غير عارف بالله، كما قال سيدنا علي: من اعتقد أن الله له حجم ما عرف خالقه، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. سيدنا علي يقول إن الله ليس محدودا، أي ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، فمن اعتقد أن الله حجم كبير أو غير ذلك فهو ما عرف الله. معنى الله أكبر، أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه، ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها قليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم للعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهله. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت، إنما جبريل قرأه. وجبريل من أين أخذه؟ أخذه من اللوح المحفوظ بأمر الله، قرأه على سيدنا محمد. وإلا فمن اعتقد أن الله يقرأ كما نحن نقرأ، من اعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت على جبريل ثم جبريل قرأه على سيدنا محمد، هو جاهل بالله، ما عرف الله، عقيدته فاسدة، لأنه شبه الله بخلقه. كيف يكون الله ناطقا بالحرف والصوت؟ نحن ننطق بالحروف والأصوات. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله قرأ القرآن على جبريل وجبريل قرأه على محمد، جعلوا الله مثل خلقه. الحرف والصوت ما كانت، كل اللغات ما كانت موجودة قبل أن يخلقها الله. والله كان متكلما قبل وجود الحرف والصوت، متكلم ولا يزال متكلما إلى ما لا نهاية له كحياته. أليس نعتقد أن الله حي؟ وهل حياته هذه تنقطع فترة بعد فترة ثم تعود؟ لا، كذلك كلامه ليس شيئا يتقطع، وعلمه ليس شيئا يتقطع، وقدرته ومشيئته كل صفاته ليست أشياء متقطعة. ثم الأمر الثاني من أمور العقيدة الذي هو أهم الأمور بعد معرفة الله، اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء. لا شيء يدخل في الوجود من الحجم والحركات والسكنات، حركات العباد وسكناتهم والنظرات والكلام والمشي والتفكير إلا بخلق الله. الله يخلقه في عباده، نحن لا نخلق شيئا. إن نطقنا فالله خلق هذا النطق، لسنا نحن خلقناه. وإن نظرنا إلى شيء فالله هو الذي يخلق هذا النظر. وإن تفكرنا في شيء فالله هو الذي يخلق هذا التفكر. وهكذا كل أفعالنا، نحن لا نخلق شيئا، بل الله يخلق فينا أعمالنا كلها. فمن اعتقد أن غير الله يخلق شيئا من الحركات أو السكنات أو التفكير أو المحبة أو البغض أو الإيلام أو الفرح أو الحزن، فهو مشرك كافر، أشرك بالله خلقه. كما أنه هو خلق أجسامنا، هو الذي يخلق نطقنا وحركاتنا وسكناتنا. كل شيء نفعله هو يخلقه كما خلق أجسامنا. هاتان المسألتان هما أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل الدين، بعد هاتين العقيدتين المسائل الأخرى من أركان الإسلام من أركان الإيمان من جملة المهمات، لكن ليست كهاتين المسألتين. من غلط في هاتين المسألتين يكفر، من غلط في إحدى هاتين المسألتين كافر. فالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر ليس بدرجة هاتين المسألتين. من عرف سيدنا محمدا واعتقد أن الله هو الموجود الذي لا يستحق أن يعبد غيره صار مسلما مؤمنا، يكفي لأصل الإيمان والإسلام هذا. من عرف الله تعالى كما يجب واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو، واعتقد أنه لا يخلق شيئا من الأشياء إلا الله، وآمن بسيدنا محمد أنه رسول الله، فهو مسلم مؤمن. لو لم يؤدي الفرائض، لو لم يخطر له أمر الملائكة، لو لم يخطر له أمر الآخرة، إنما استحضر في قلبه معرفة الله ومعرفة الرسول، ولم يعتقد أن ما سوى الله يخلق شيئا من الأشياء، هذا يقال له مؤمن ومسلم، لكن لا يكون مسلما كاملا حتى يؤدي الفرائض ويتنبى المحرمات. عندما يؤدي الفرائض كلها ويتعلم علم الدين الضروري ويعمل بذلك، عندئذ يكون مسلما كاملا.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة في محاضرته القيمة التي ألقاها علينا، وكانت تحت عنوان منهاج النبيين في الدعوة.

ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد صلي عليه يا رب وسلم وبعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام: وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر. وسميت أمته الحمادين فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف: والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر من محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي.

ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا المذكر، والنعمة والرحمة، والهادي والرشيد، والأمين والمزمل والمدثر. ومن أسمائه المشهورة: المختار والمصطفى، والشفيع المشفع، والصادق المصدوق. وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في الحديث الشريف أنها أشهر من غيرها وموجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة.

يقول الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رحمه الله: إن الله تعالى هو الذي أنشأ صور الأعمال والأفعال. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأثبت لنا سبحانه وتعالى عملا من جهة الكسب، وإن كان منفيا عنا من جهة الاستقلال والخلق، وإنما أضافه إلينا لأننا محل ظهوره، أي العمل. ويفسر رحمه الله آية الكرسي بقوله: وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل العقائدية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ من التغير والفتور، لا يناسب الأشباح فليس جسدا، ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، العالم بالأشياء كلها، جليها وخفيها، كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن، متعال عما يدركه الوهم، عظيم لا يحيط به الفهم. أخي المسلم، تعلم من أهل العلم والمعرفة، فقد قال أحدهم: فإن كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ تمام العمى طول السكوت، وإنما شفاء العمى يوما سؤالك من يدري. من كتاب كشف الأسرار للشيخ مصطفى نجا رحمه الله.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا ومتابعينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: اليوم حلقتنا رح تاخدكن برحلة، رحلة من المشاعر، رحلة فيها مشاعر رح نعيشها بقلوبنا، ومنتمنى أنه قريبا تكون هالرحلة بالجسد لنكون قلبا وقالبا في مكة أم القرى، ونشوف الكعبة ونعمل أعمال العمرة. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شو هي العمرة وكيف كانت عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، وشو بيشعر المسلم وهو ببيت الله الحرام بين الطائفين والساعين؟ منرحب بضيفنا يلي رح يجاوبنا عن كل هذه الأسئلة، الشيخ الدكتور محمد شريتح. أهلا وسهلا بكم، بارك الله بكم.
1: أنا أشكر استضافتكم أيضا،
0: بارك الله بكم. فبدي أدعي كل المستمعين والمتابعين أنه خليكم معنا لنتابع قرات أو أسئلة هذه الحلقة.

0: بداية فضيلة الشيخ أبدأ بالسؤال الأول، شو هي العمرة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمتين عظيمتين، الحج والعمرة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة عبادتان عظيمتان في دين الله عز وجل. والإنسان عندما يقول أنا ذاهب إلى العمرة ينبغي أن يتعلم ابتداء ما هي هذه العمرة، وإن شاء الله تعالى سنشرح بشرح مقتضب عن هذه العمرة. العمرة هي زيارة الكعبة لأفعال مخصوصة، كما أن الحج قصد الكعبة بأفعال مخصوصة. هذه الأفعال هي أركان يفعلها الإنسان حتى يخرج بعد ذلك من حجه أو من عمرته متحللا بعد أن كان قد أحرم. فالعمرة لها أركان ولها واجبات، وهناك بعض المحرمات. عندما يبدأ الإنسان بهذه العمرة يكون قد أحرم ابتداء وتجرد من المخيط بالنسبة للرجال، وكذلك هناك التزامات لابد منها من محرمات يجتنبها. وأول ما يبدأ به الإنسان في هذه العمرة يبدأ بالإحرام.
0: هون شيخ، فضيلة الشيخ، بدي أسألك، كنت أنا يعني بطريقة هيك مبسطة عادة كتير بنسمع هذا السؤال، بيكون في كتير ناس حابين يروحوا يعملوا عمرة أو حابين يروحوا على الحج، بس بيقولوا لك شيخ أنا ما بعرف أعمل شيء، يعني بدي بس أنه حدا يفسر لي خطوة بخطوة أنا كيف شو بدي أعمل لما أروح. فلو بتشرح لنا هيك يعني على هذا السؤال بدنا جواب للمستمعين والمتابعين يسمعوا، ما هي أعمال العمرة يعني بالتفصيل؟
1: أشكرك على هذا السؤال، الله يبارك فيك. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول ربنا عز وجل أيضا في القرآن العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وأمرنا أن نتعلم دين الله تبارك وتعالى، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك نجد العلماء يقولون: على العبد ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأنه حتى الصلاة لها أركان، وهذه الصلاة فيها بعض الأشياء التي يحرم على المصلي أن يفعلها. فإذا أراد أن يصلي لابد أن يتعلم ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط الصلاة، وما هي مبطلات الصلاة. كذلك سائر العبادات عندما نقدم على فعلها لابد أن نتعلم قبل ذلك. الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الإمام جعل في كتابه صحيح البخاري جعل بابا عنوانه سماه: العلم قبل القول والعمل. فإذا قبل أن أعمل لابد أن أتعلم، ما لا أذهب إلى الحج أو إلى العمرة وأقول أفعل كما يفعل الناس، إنما لابد من التعلم كيف أضمن أن تكون هذه العبادة صحيحة موافقة للشرع. فإذا أتعلم. هذه العمرة لها أركان، أول أركانها هو الإحرام. بعض الناس يتخيلون أن الإحرام عبارة عن التجرد من الثياب بالنسبة للرجل ولبس البياض، لبس الأبيض. ليس الأمر هكذا، هذا من الأشياء التي يجب على الذي يريد الحج أو العمرة من الواجبات. لكن الركن الأول هو الإحرام، معناه نية الدخول في هذا النسك. والإحرام يكون بشيء في القلب، يعني هو النية، نية الدخول في النسك. فيقول مثلا: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ويستطيع أن يشترط، يقول: وجعلت حلي إن حبسني حابس حيث حبسني. فإن منع من إكمال العمرة لسبب من الأسباب منع من ذلك، فيتحلل عند ذلك بقص الشعر فقط. فالإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. ثم بعد ذلك يحتاج هذا المعتمر أن يطوف، الركن الثاني أن يطوف حول البيت، يعني يطوف بالكعبة ببيت الله الحرام. والطواف 7 مرات، يكون 7 مرات يقينا يدخل إلى الحرم ويبدأ بالحجر الأسود، يطوف حول الكعبة بعكس عقارب الساعة، فكلما وصل إلى الحجر الأسود يعد واحدة، فلا بد أن يدور 7 مرات. وهذه عبادة عظيمة، الله تعالى يرزقنا وإياكم أن نزور هذا البيت الحرام مرات ومرات، سبحان الله، هيبة عظيمة وعجيبة. ثم بعد ذلك لابد من بهذا الطواف من الانتباه إلى بعض الأمور، لابد أن يكون على طهارة تامة، ولابد أن يكون البيت عن يساره، لا يعني لا يستقبل البيت ولا يستدبره،
0: يعني الكعبة بدها تكون على شمال.
1: نعم الكعبة لابد أن تكون عن يساره ويدور بعكس عقارب الساعة سبع مرات يقينا. ثم في الركن الثالث يذهب
0: إلى، أسألك ليش عم تقول يقينا؟
1: لأنه قد يشك الإنسان.
0: نعم.
1: عندما يطوف أحيانا ينشغل الإنسان بالدعاء. هو يعني أحيانا قد لا أستطيع أن أصف لك تماما
0: قد ينشغل هذه الهيبة الكعبة.
1: هذه الهيبة العجيبة.
0: نعم.
1: للكعبة المشرفة التي شرفها الله عز وجل، هيبة عظيمة.
0: نعم.
1: يعني عندما ننظر إلى الكعبة تنهمر هذه الدموع من غير أن نتعمد، يعني من غير شعور ينزل هذا الدمع. سبحان الله، الله تعالى أعطاها هيبة عظيمة، الله يرزقنا وإياكم. فإذا إن شك هل طاف ستا أو سبعا، كما لو شك هل صلى الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة في الصلاة الرباعية، ماذا يفعل؟ يأخذ
0: بالأقل.
1: بالأقل كذلك في الطواف لابد أن يكون سبعا يقينا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثالث وهو السعي بين جبل الصفا وجبل المروة. هلأ إن ذهبنا إلى ذاك المكان لا نرى يعني وادي بينهما، إنما يعني ردم هذا الوادي، نرى طرف هذا الجبل من الصفا وطرف المروة وهي أرض مستوية.
0: نعم
1: مالسة، حتى الواحد ما يعطي الهم يروح بدي عربش واطلع وانزل، لا هي أرض مستوية. فيذهب ويسعى، يبتدئ بجبل الصفا ثم ينتقل إلى المروة، وهذا السعي يكون مشيا أو نحو ذلك، وحتى ولو كان على الويلشير بقولوا له العربة لا مشكلة. كلما ذهب من مكان إلى مكان يعده واحدة، يعني من الصفا إلى المروة تعد صوتا واحدا. كذلك إن رجع إلى الصفا،
0: يعني مش روحة رجع واحدة، من الصفا إلى المروة واحدة
1: هكذا. فيبدأ بالصفا، أين ينتهي؟ ينتهي بالمروة، ولا بد أن يكون سبعا أيضا. ثم بعد ذلك نصل إلى الركن الرابع.
0: وهو شيخ، بالطواف بده يكون على طهارة كاملة. أما بالنسبة للسعي
1: لا يشترط بالسعي أن يكون على طهارة تامة، لكن لا بد أن يكون هذا الإنسان ينتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، وأيضا لا بد من ستر عورة أكيد.
0: نعم
1: وهذا إن شاء الله نتكلم عن مسألة الطواف وعن مسألة ستر العورة. لأن الذي يذهب إلى تلك الأماكن يرى العجائب، سبحان الله، هذا قلة العلم وعدم التعلم، والذهاب إلى تلك الأماكن من غير علم يوقعهم في أمور كبيرة ويترتب عليها أمور كثيرة. فهذا السعي عندما يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبع مرات يكون قد أنهى الركن الرابع، ثم بعد ذلك يتحلل بأيش؟ بالقص أو الحلق. الركن الرابع الحلق أو التقصير.
0: السعي هو الركن الثالث.
1: نعم أما الرابع هو الحلق أو التقصير. فيقص شعره لو ثلاث شعرات، يزيلها، ينتفها، يحرقها بأي طريقة، أقله ثلاث شعرات، وهذا للرجال والنساء.
0: لا تكون ضمن حد الرأس،
1: لابد أن تكون في حد الرأس. يعني سبقتني، الله يبارك فيك، لابد أن تكون في حد
0: هو
1: الرأس.
0: هو الحديث بحمي
1: الصراحة. نعم. لا ما مش أنه وحدة تمسك نسوالفها مثلا وتقص. أو من الرقبة مثلا، لا، لابد أن يكون في حد الرأس الذي حده العلماء طولا وعرضا. فيكون بذلك قد جاء بالركن الرابع. ما هو الخامس؟ الترتيب على هذا النحو، يبدأ بالإحرام ثم بالطواف ثم بالسعي ثم يتحلل بالقص أو الحلق. الفرق بين الحلق والقص، هلا أنا بقول بدي روح أحلق شعري، وحقيقة بكون راح أنا قصرت. الحلق هو إزالة الشعر بالموسى، يعني كل الشعر يزيله، هلا من إلا أرعى يعني يزيله بالموسى، لكن هذا لمن؟
0: للرجال.
1: هذا
0: طبعا
1: للرجال، أما النساء لا تفعل هذا. فسبحان الله، بذلك يكون قد انتهى من أعمال العمرة، والإنسان يستطيع أن يعتمر عدة مرات. الحج له وقت، يعني إذا أراد أن يذهب الإنسان إلى الحج ينوي الحج لابد أن يكون في أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة.
0: كمان نهار الوقوف لعرفة
1: له ميقات زماني غير الميقات المكاني. فالميقات الزماني هذا في أشهر الحج إلى العاشر قبل، يعني عند الفجر خلاص. إن أدرك الوقوف بعرفة أدرك ما بعده، أما إن لم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرف أحسنتي. نعم. أما العمرة يستطيع أن يعتمر يعني زمانها الأبد، أي وقت يستطيع أن يعتمر
0: إن شاء الله. بما أنه نحن عم نحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أكيد تعلمنا هالأمور من النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة اعتمر النبي؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة عمر.
0: نعم.
1: أو عدة عمرات كما تشاءين. سأل سيدنا قتادة، سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات وهو يعرف تماما ما كان يفعله رسول الله. لذلك قتادة سأل أنسا قال يا أنس كم مرة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس اعتمر 4 عمر كلها بعد الهجرة. المرة الأولى في السنة 6 للهجرة اعتمر عمرة الحديبية، لكن يعني منعه المشركون فتحلل النبي عليه الصلاة والسلام منها. ثم في السنة القابلة التي جاءت بعدها في السنة 7 للهجرة كذلك اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة 8 بعد أن فتح الله تعالى على سيدنا محمد بغزوة حنين كذلك اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتمر المرة 4 مع الحج، يعني عمل القران بين الحج والعمرة.
0: نعم.
1: فاعتمر مع حجه التي هي حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك قد اعتمر 4 مرات.
0: نعم. ما شاء الله. شيخ، هل العمرة هي واجبة أم سنة؟
1: انظري هذه مسألة خلافية.
0: أه.
1: والله تعالى جعل هذه الأمور بين العلماء فيها خلاف، بعض الأشياء في خلاف، وهذه رحمة للأمة، اختلاف الأئمة رحمة للأمة. هناك من جعل الحج فريضة وكذلك العمرة، الحج فريضة بالاتفاق، لكن أيضا قال الحج فرض وكذلك العمرة. الله تعالى قال في القرآن الكريم وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا كلاهما فرض في دين الله. منهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل. ومنهم من اعتبرها سنة مؤكدة، قال هي سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة في دين الله عز وجل، ليست بفريضة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا، يعني سئل هل العمرة واجبة؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. وأيضا قالوا الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل حج البيت والعمرة، فقالوا هي سنة مؤكدة. ومنهم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك الإمام أبو حنيفة النعمان.
0: ما شاء الله. فضيلة الشيخ، شو بيحس قبل ما نقول شو بيحس لما يكون المعتمر عم يوصل لمكة بيشوف الكعبة لأول مرة؟ يعني احنا بعد شوي حنفوت بالمشاعر، شو المستحب انه يقول لما يشوف الكعبة لأول مرة؟
1: وكما قلت لك سابقا الكعبة لها هيبة عظيمة. لكن العلماء قالوا عند رؤية الكعبة لأول مرة يستجاب الدعاء، وهناك شيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب أن يقول هذا الذي رأى الكعبة أول ما ينظر إلى الكعبة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا الدعاء الذي ورد، لكن الإنسان يستطيع أن يدعو بعده بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وسبحان الله، أنا لما كنت في ذاك المكان اللي كانوا معي بالحملة قلت لهم نزلوا عيوكم على الأرض، طلعوا بجرين بعض، حتى أول ما يقع نظركم على هذه الكعبة تدعون بما شئتم، يعني شيء خاص،
0: ما بيكون واحد محضر.
1: ايه، هلا أنا بيخطر لي سبحان الله في هذا الموقف أن أقول اللهم اجعل دعائي مستجابا.
0: نعم.
1: سبحان الله. نعم. فمهم جدا أن الواحد يستحضر هذه الهيبة في هذا المكان، وأول ما ينظر إليها الله أكبر. يعني ما أقدر أوصف لك سبحان الله قد في شيء شعور في القلب يتحمس الإنسان وهذه المشاعر تتداخل وبيصير عنده هيبة وإجلال لهذا المكان الذي شرفه الله عز وجل.
0: فضيلة الشيخ نحن عنوان الحلقة حطينا العمرة رحلة المشاعر. فهلأ بدنا نفوت هيك شوي بالمشاعر عفوا. فاللي ناطرين اللي بظن أنا المستمعين والمتابعين ناطرين يعني يسمع منك خاصة أنه بعدك راجع جديد من العمرة استغفر لنا بارك
1: الله يغفر لي ولكم الله يغفر للمسلمين
0: اللهم آمين. شو المشاعر اللي عادة بعيشها الشخص اللي رايح هذا العمرة يعني بداية من قبل ما يروح هو عم بيحضر حاله عارفين حاله رايح يعني أفضل علينا.
1: نعم بارك الله فيك. سبحان الله الإنسان في هذه الرحلة ينبغي أن يتحضر نفسيا ابتداء. هذه الرحلة جمعت بين عدة أمور يعني مثلا لو نظرنا إلى الصلاة، الصلاة فيها حركة جسمانية وفيها أقوال، ولو نظرنا إلى الزكاة نجد أن الزكاة فيها إنفاق مالي. هذه العمرة أو الحج جمعت بين الأمرين، في انفاق مالي بتكلف كمان يعني الواحد بيدفع مال، ثم احيانا بيصمدون بعض الناس بتصمد قصيت، وبعدين بده يروح سفر، بده ينطلق من بلده سواء من لبنان او من غير لبنان ينطلق بسفر، وهذا السفر قد يكون طويلا، ففيها مشقة بالجسد وفيها انفاق مالي. فاول ما يصل الى ذاك المكان يشعر انه في عبادة عظيمة. وقبل ما يوصل إذا كان واحد وصل إلى المدينة المنورة، يعني هلأ نحن عم نحكي عن العمرة، لكن أيضا أنا بالحملة اللي رحت فيها رحنا على المدينة ابتداء ثم انتقلنا إلى مكة، أحيانا بيكون بالعكس
0: صحيح.
1: لكن الذهاب إلى المدينة سبحان الله تشعرين أن قلبك يطير عند رؤية القبة الخضراء، عند زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، عند الصلاة في الروضة الشريفة.
0: شيخ يمكن مجرد ما الواحد يعرف حاله بالمدينة ويتنشأ هواء المدينة
1: بركة. نعم. سبحان الله، الله تعالى جعل هذه الأماكن مقدسة، يعني المكة هي أفضل بقاع الأرض وبعدها المدينة، وبعض العلماء قالوا بالعكس.
0: نعم.
1: يعني فيها خلاف لكن الجمهور يقولون مكة. فحتى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام فيها شعور غريب عجيب جميل جدا جدا جدا جدا، وكل ما الواحد راح ورجع على بلده سبحان الله بحس أنه متشوق أكثر للذهاب مرة أخرى. لما بيوصل إلى تلك الأماكن المقدسة يشعر أنه هذه الأماكن تتجه كل الناس إليها، يعني أنا عندما أطوف حول الكعبة سبحان الله أنا أتخيل كون عم بتخيل أنه كل الناس تتجه في صلاتها إلى هذا المكان. الله تعالى جعل الكعبة في منتصف الأرض، يعني السنتر تبع الأرض، فكل الناس يتوجهون في صلاتهم إلى هذه الكعبة التي جعلها الله تعالى قبلة للمسلمين. حتى عندما يطوف عند الطواف سبحان الله يشعر، وهيك مطلوب يحس أنه هو في يعني المكان الذي هو في وسط الأرض، كلما بعد مهما بعد عن هذا المكان ودار في أي مكان من الأرض هو يدور حول هذا المكان المشرف، وينبغي أن يعقد في نفسه وأن يتفكر في نفسه أن يقول أنا مهما كنت دائرا حول هذه الأرض بأي مكان أنا ثابت على طاعة الله. يعني الإنسان يدور حول الكعبة، يدور حول هذه النقطة الرئيسية لتنذر أم القرى ومن حولها، فمكة المكرمة هي أم القرى ومن حولها، فالانتشار بدأت الدعوة من أم القرى وأنذر من كان حولها من البلدان النائية. فإذا عندما يطوف يشعر بمهابة عجيبة، يفرح قلبه، يشعر بهيبة المكان. الأنبياء جاءوا إلى هذا المكان حجوا، كذلك الناس، يعني عندما ننظر في أعين الناس هذا من الصين وهذا من بلاد الشام
0: العربي والأعجمي،
1: وهذا الغني وهذا الفقير
0: صحيح.
1: هذا قد يكون أميرا وهذا صاحب مؤسسة وذاك قد يكون بوابا،
0: عند لباس واحد لباس
1: كلهم الأحلام. متجردون من اللباس إلا ما يلبسه من رداء، وأيضا يلبس إزارا من غير جيوب، فيستوي في هذا المكان الفقير والغني، ما بنعرف مين الغني مين الفقير مين المسؤول مين الرئيس والمرؤوس، كلهم سواسية. وهذا ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان، يعني بيتذكر أنه نحن نرجع إلى أصلنا أنا إنسان، فإذا الذي يفضل بعضنا على بعض هو التقوى.
0: التقوى
1: أيوة التقوى تحتاج إلى علم.
0: نعم.
1: بعد ذلك نطبق حتى بالسعي، بالسعي بين الصفا والمروة إن كان الإنسان يعرف ما يعني ما هو الأمر الذي حصل هناك عندما كانت سيدتنا هاجر قد انقطعت من الماء، ما عندها ماء وعندها طفل رضيع سيدنا إسماعيل، فصارت تنزل من الصفا ثم تصعد إلى المروة بحثا عن الماء. كيف كان هذا الأمر في هذا المكان وكيف جعله الله تعالى بعد ذلك بلدا آمنا؟ هذا يتفكر فيه عند السعي. ثم حتى عند التحلل عند القص أو الحلق، هذا فيه تذلل لله تبارك وتعالى، فيه طاعة لله. الرجل يقص من شعره وكذلك المرأة تقص من شعرها، فيشعر بهذه المهامة، هذه الطاعة العظيمة التي تجتمع فيها الناس، يتساوى الناس في هذا المكان إلا ممن فضله الله تعالى على غيره بالتقوى.
0: أنا لا أعرف دور الأمر. الحملة بتوجيه الناس
1: الحملة، هذه الحملة حملة الديوان الله يجزيهم خيرا، أولا بيبعثوا ناس أمناء من حيث الإدارة وعندهم همة والحمد لله، لا ترسل إلا المشايخ الثقات يهتمون بكل فرد. يعني عادة الشيخ من وظيفته أن يحرص أن يشوف هذا هل نوى الإحرام نية صحيحة أم لا، كذلك في الطواف هل يطوف طوافا صحيحا أم لا، ستر العورة بالنسبة للمرأة،
0: خاصة للنساء.
1: أيوة النساء أحيانا بتكون كشفة هنا العورة، طب إن لم تكن مغطية لهذا المكان ساترة للعورة كيف يصح هذا الطواف؟ طب إن لم يصح الطواف كيف تصح العمرة؟ كيف يتحلل منها بعد ذلك؟ كيف يتحلل وهو لم تنهي الطواف؟ بتطوف طوافا صحيحا، طب لم تنهي، كيف يكون قد حصل التحلل؟ يرجعون إلى بلادهم على بعضهم على الإحرام، ما تحللوا. وهذا عجيب، بتشوف في ناس كتير سبحان الله هيك يفعلون، يعني بتلاقيها منا ساتر على العورة لكن من ينبه، بتلاقي معه رئيس الحملة لكن ليس كحملة الديوان. الله يجزيهم خيرا من يعني مدير الحملة الحاج أحمد الله يجزيه خيرا، حاج أحمد حلاوي، حرص شديد. وكان
0: أنا بعرف المتابعة بتكون حتى قبل الذهاب،
1: قبل الذهاب
0: يعني بيكون في
1: محاضرة.
0: صحيح
1: نعم، وكذلك أثناء الرحلة حتى الإدارة يعني تلاحق الشيخ وتلاحق الإداري وبتشوف وين في مشاكل بتحلها هي وهون. سبحان الله. والإداري عادة يعني كان معي أنا الحاج بلال ناصر الله يبارك فيه ولا يضره، شغلة كبيرة حتى كل من يذهب من الإداريين والإداريات ما شاء الله همة عالية وخبرة 43 سنة حملة الديوان، سبحان الله عندهم حرص يقينا وأمانة على أنه يتم هذا النسك بشكل صحيح، حتى بمتابعة أمور الزيارة بالصلاة في الروضة الشريفة. كمان في ناس يعني هني عملوا أبديت وقتها النسك فراح كتير حجوزات فحاولوا يساعدوا، سبحان الله بتلاقيهم عندهم حرص شديد على أن تكون هذه الرحلة يعني مريحة لهذا المعتمر أو للحاج. حتى بالحاج بتلاقيهم في فريق طبي بدهم يتابع، خاصة في عرفة في الزحمة، ما شاء الله اهتمام بالغ جدا.
0: احنا بلشنا نشجع ناس التقديم للحج
1: صراحة. انا ما رأيت انا بعرف عندي اقارب واحيانا بعضهم بيكون رايح بغير حملات، لكن ما رأيت مثل حملة الديوان الله يجزيهم خيرا بإدارتها وإداريها الباقيين كلياتهم وكذلك بمشايخها الله يجزيهم خيرا، عندهم امانة وعندهم حرص ويعني يهتمون بالمعتمر

0: القصة، الرحلة اللي هي بتاخد 5 ساعات صدقا أنا ما شعرت بها، حتى أنه بعضهم يعني قال لأنه هالرحلة كانت وقتها فيها باص، عادة بيخدوم بالقطار لكن هالرحلة كان لها خصوصية أنه كان إلى باص. من حظي سبحان الله، والرحلة ممتعة جدا. حسيت حقيقة أنه نحن بعائلة، عائلة سبحان الله ما بعرفهم لكن قلبي تعلق بهم. وهلأ لما بتسألي حدا من اللي كانوا بهذه الرحلة تسأليهم شو كيف حاسس بعد هذه عودتك، بعد عودتك من العمرة، كثير منهم قال لي أنا بعدني هناك.
1: سبحان الله
0: شيء عجيب غريب.
1: شيخ أنا بعرف حتى بالحج مثلا في خالتي لما راحت على الحج عملوا حتى جروب واتساب الحجاج اللي كانوا مع بعضهم، لهلأ بيبقوا عم يتواصلوا مع بعضهم بيشوفوا بعضهم، خلاص يعني صاروا عن جد مثل العائلة
0: ليلة نهار يعني. وأنا أدعو اللي هن بالجروب بعد المجموعة قائمة أنه بالليل ما يبعثوا كتير ما شاء الله وتحمسين بعده بيبعثوا بالليل وبالنهار عائلة واحدة. حتى بتشوفي كيف يعني الجمعة هيدي ما بيعرفوا بعض، أغلبهم ما بيعرفوا بعض، لكن بتلاقي هذا جايب شيء وضيف وهذا جايب شيء وضيف، وبعضهم بتلاقيه عم بي أحدهم قال لي راجعين مزقزقين سبحان الله مثل العصافير بيقولوا زقزقين هكذا الفرحة تغمرهم. كانوا رايحين بحماس لكن عند عودتهم كان الفرحة تملأ قلوبهم. أنا عم بحكي عن حالي سبحان الله، بعدني حاس إني هنيك
1: سبحان الله.
0: أيوة أصعب شيء يمر به الإنسان لما بيظهر من المدينة عندما يشعر أنه يفارق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعور غريب عجيب، بحس قلبه ذاب. تعرفي كيف يدوب؟ ذاب القلب، بحس أنه قلبه ينعصر. قدي كان فرحان هونيك لكن الآن يفارق، فبحس حقيقة أنه قلبه ينعصر. هل سأعود؟ هل سألتقي بهذه القبة الخضراء التي تحتها أفضل خلق الله تبارك وتعالى أم لا؟ يعني بحس سبحان الله شعور غريب عجيب. وأنا أدعو كل من يسمعني الآن، ما تأخر حالك حتى تحج أو تعتمر، بس ما تأخر حالك. هذا سفر وفيه تعب وفيه مشقة وفيه سهر، يعني الواحد بينزل إذا نزلتيه على الزيارة عند النبي عليه الصلاة والسلام تعي طلعيه، لأنه كل ما يفوت برجع، يعني كل ما يطلع من الزيارة برجع بيفوت، كل ما بيطلع برجع بيفوت، قلبه معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحتاج إلى شباب، فأنا أدعو الشباب أنه ما تترك حالك تقول لأكبر بكرة بحج أو أعتمر، لا، من الآن قدموا إن شاء الله تعالى.
1: يعني
0: عنا حملة الديوان أمانة وخبرة كبيرة جدا، الإداريين المشايخ كلهم إن شاء الله تعالى يكونون بخدمة من يذهب في هذه الرحلات.
1: ما شاء الله. إحنا بعد معنا وقت ولا تقريبا خلصنا 3 دقائق. الشيخ كلمة أخيرة بتحب توجهوها كمان هيك، شو بتحب تقول للمستمعين؟
0: أنا وبارك الله فيهم أيضا، يعني نسيت أن أشكر الحاج أحمد حلاوة وأختنا هدى أيضا الحسامي الله يجزيها خير.
1: أنا بوجه لهم تحية كثير لأنه بالفعل
0: نعمل متابع. كمان أنا لا أتكلم فقط عن الرحلة اللي أنا كنت فيها، إنما كل الذين كانوا في كان في عدة رحلات ما شاء الله العدد كبير، لكن كلهم ما شاء الله على مستوى عالي من العلم، وكلهم عندهم همة، وبتلاقي الواحد منهم لا يتأفف. فينبغي للإنسان أن يقول أنا إن شاء الله تعالى أعقد قلبي، إذا ما قدرت هالسنة بروح السنة اللي بعدها، وهو فرض على المستطيع. هذا الحج أو العمرة فرض على المستطيع، والإنسان لا ينبغي أن يؤجل. وإذا كان مستطيع خلاص، إن كنت مستطيعا بتقدم إن شاء الله تعالى وتذهب إلى هذا المكان. وأنا أقول يقينا أنه عندما يرجع سيقول متى سأذهب. بتعرفي الواحد أحيانا بيسافر على بعض البلدان وبيقول أنا رايح على أمريكا ورايح على كذا وانبسطت بمكان كذا. أجمل رحلة وأحلى رحلة وأمتع رحلة هي هذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة.
1: نحن منقول عنها رحلة العمر.
0: نعم هي رحلة العمر حقيقة.
1: هلأ بعض الناس نرجع منسي منخطط أنه إمتى بدي أرجع أقدم، يعني
0: كنا عم نسأل نحن وراجعين إمتى في عمرة جديدة وإمتى إذا الواحد بدي أقدم على الحاج. حقيقة أجمل رحلة. فحتى اللي أقاربنا من العائلات وهيك لما سئلت أول مرة حكيوني أنا في المدينة قالوا لي إن شاء الله ما تعبين. سبحان الله تعبان، كنت عم نام ساعة أنا، لكن حقيقة تعب مفرح. يعني الواحد بيتعب عادة من شغله بيتعب بيقول بدي ارتاح، لكن تعب مع فرح. يعني يمتزج هذا الأمر مع الفرح، ما بيعود الواحد يحس فيه. الله يجزيكم خيرا. أنا أحث الجميع أنه

0: روحه مع حملة الديوان. و
1: شيخ أنا بضم صوتي لصوتك لأنه
0: كمان بدي أوجه تحية لكل من كان معنا في هذه الرحلة بكل رحلات الديوان اللي كانت في هذه العمرة. الله يجزيكم خيرا, أسأل الله تعالى أن يعطينا هذا الأمر مرارا وتكرارا, أن يعيد علينا هذه النعمة إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة, وبارك الله فيكم.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد شريفة, اللهم ارزقنا العودة في حج وعمرة وزيارة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب مشتاقة إلى تلك الديار لنمتع أعيننا ويرتاح القلب وتنجلي الأقدار. ترأونا الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع ويقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي، أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس، وفيها أنهار من عسل، من عسل مصفى، وأنهار من حليب، وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه، وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام، والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك، أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه، لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة، حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها، والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور. وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا وأن نتزود لها وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: زادني المدح انتعاشا سيد الكونين
1: سيد الكونين
0: عندكم همي تلاشى يا ضياء.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من سورة البروج إلى سورة العلق بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة. لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إنك

كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة. لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء، والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون: الطاعة ما نفعتنا. يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك: أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء، حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد،
حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر؟ فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين. ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق، فصار زكاة ماله 40,000 درهم. ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط. هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف. صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات ولا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر. وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن. فالله تعالى هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكاة فيها مصباح، والمشكاة أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان. ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن
ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور، فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة. وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فيتبين لنا أن أحدا من العلماء المعتبرين لم يفسر الآية بأن الله نور بمعنى الضوء، فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لابد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمد جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمد خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. ومن الكفر أيضا قول إن محمدا خلق من نور، لأن ذلك تكذيب للقرآن، فقد قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وليحذر من مجرد قراءة الكتب دون التعلم من أهل العلم، فإن كثيرا من الكتب فيها من المفاسد والمهلكات من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من المفاسد. وإذا عرضت لنا آية
أو سمعنا بحديث يوهم ظاهره أن الله ضوء أو يوهم تشبيه الله بخلقه، فلنسارع إلى القول إن هذا النص له تأويل، لأنه لا بد من موافقة القرآن بعضه بعضا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على التنزيه ويجنبنا التشبيه، إنه على ما يشاء قدير.